0: الاكتيف مود نظير الودي. المود الودي هو اللي بيتفاعل لما نحن نكون بحالة خطر، لما نكون بحالة تأهب، في حوالينا عم نشتغل في ستريس، هون مفعل عندنا المود الودي اللي هو بيسرع ضربات القلب، بيشد العضلات، بيخلي الإنسان متأهب، الدماغ دائما متيقظ. فهون الدم عم يتوجه للمراكز اللي هي عم تشتغل على هذا الأساس، وبينسى يعني ما بيروح على الأعضاء الجنسية. بينما لما بيشتغل عنا المود النظير الودي، هون بترتخي العضلات والشرايين، منطقة الجهاز الهضمي وجهاز التكاثر بتتوسع، وهون بننتقل للمود اللي هو بينشط الرغبة الجنسية وبينشط الوظيفة الجنسية. الموسيقى بكل بساطة تفعل هذا المود النظير الودي.
1: شكرا، ونعود إلى لبنان مع هذا السؤال. تحية لكما. هل المريض الذي يعاني من تضخم في البروستاتا عليه أن يتجنب العلاقة الحميمة؟ إذن
0: لا، نحن من نميز البروستات هي جزء من الغدد الملحقة بالجهاز التكاثري للذكر، هي وظيفتها إفراز بعض المواد والسوائل المغذية للحيوانات المنوية، وبالتالي ما لها كتير دور بالوظيفة الجنسية. بالفسيولوجيا تبعنا دائما الرجل عم يربط البروستات بالوظيفة الجنسية، بس حقيقة ما كتير لها يعني دور بالوظيفة الجنسية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ياسر العباس على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا، على إلقائك الضوء على هذا الملف الحيوي، فينا نقول ملف فعلا مهم ومفيد لكل مستمعينا. إذا كانت الموسيقى الجميلة حل فلما لا. تحية كبيرة لك من باريس إلى الدوحة، إلى كل مستمعينا أينما كانوا، أشكرهم على استماعهم، على متابعتهم لحلقتنا اليوم، وعلى تفاعلهم الرائع والدائم معنا. شكرا لك ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والصورة والإخراج، شكرا لك سلافة عويشق في قسم التنسيق. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونت كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. مونت كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
1: الرابع صباحا بتوقيت الفرنسي، أهلا بكم مستمعينا في فترة صباح مونت كارلو الدولية، بث مباشر من العاصمة الفرنسية باريس.
2: صباحكم سعيد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، نرحب بكم في صباح مونت كارلو الدولية ونستمر معكم إلى غاية 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: يرافقني في هذه الفترة كما يرافقكم أيضا رضا جودي. صباح الخير رضا.
2: صباحك سعيد محمد بوشيبة، كما ستتناوب معك زميلة لميس زين الدين في تقديم نشرات الأخبار. شيرين ناصر تقرأ لنا أهم ما جاء في الصحف اليوم. نجوى بن مبارك تقدم لنا المواجيز، ومعنا سليم فريني في التنسيق، زكريا أبو يحيى على الهندسة الصوتية. ونفتتح هذه الفترة الصباحية بنشرة إخبارية مفصلة، هي معك محمد،
1: ونستهلها بالعناوين. ترامب يبرم اتفاقا مفاجئا مع بوتين بشأن النفط، وزيلنسكي يبدي استياءه ويصف الاتفاق بالمخزن. قوات حكومية يمنية مدعومة من السعودية تخوض اشتباكات عنيفة مع الحوثيين، وارتفاع حصيلة قتلى هجمات الحوثيين على مطار الرياض إلى 6 أشخاص. ملك المغرب يدافع عن الشراكة مع إسبانيا بعد أزمة سبتة، رافضا أي ضغط أو تهديد.
0: مونت كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. في اتفاق مفاجئ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر بعد محادثة مثمرة للغاية، وهي تصريحات أكدها الكريملين. وقد يؤدي هذا الإعلان الذي يتزامن مع استئناف المحادثات بين الأمريكيين والأوكرانيين بهدف إنهاء الحرب إلى إحياء المخاوف لدى كييف والعواصم الأوروبية إزاء موقف الرئيس الأمريكي تجاه الرئيس الروسي. نجوى بن مبارك.
3: اتفاق أمريكي روسي على توريد كميات كبيرة من الديزل إلى الأسواق العالمية، أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب محادثة وصفها بالمثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال ترامب إن روسيا ستبدأ بتوريد أكثر من 300,000 طن من الديزل بشكل فوري، على أن تتبعها شحنات إضافية خلال الشهر المقبل والأشهر التالية، وأشار إلى أن كمية النفط قد ترتفع لتصل إلى 3,000,000 طن شهريا وفقا لقدرات مصافي التكرير الروسية. من جانبه أكد بوتين استعداد بلاده لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بالنفط والمنتجات النفطية، لافتا إلى أن الاتصال مع ترامب تناول أيضا أفاق تسوية الأزمة في أوكرانيا وملف إيران. في المقابل انتقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الاتفاق، معتبرا أن السماح لموسكو ببيع منتجاتها النفطية يمنحها موارد إضافية لمواصلة الحرب، داعيا إلى خفض التصعيد بدلا من تخفيف القيود على صادرات الطاقة الروسية. ويأتي الإعلان في ظل ارتفاع متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة بالتزامن مع استمرار العقوبات الأمريكية على روسيا واستئناف المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا، سعيا إلى التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.
1: هذا واعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي الاتفاق المعلن مع موسكو بشأن توريد النفط يمثل قرارا مخزيا ويعكس ضعفا من جانب واشنطن. وحول مؤشرات تقارب الرؤى الروسية والأمريكية بشأن حرب أوكرانيا، نستمع إلى الدكتور إيهاب نافع، رئيس وحدة العلاقات الخارجية بالمركز الاستراتيجي للفكر.
4: نحن أمام تصريح كاشف يوضح أين تتموضع واشنطن من طبيعة الأزمة الروسية الأوكرانية. منذ مجيء الرئيس ترامب للحكم هو يتبنى وجهة نظر فيها مقاربة شديدة الوضوح. هذه المقاربة تتضمن أن هناك توافقا بشكل أو بآخر أو بنسبة أو بأخرى ما بين موسكو وواشنطن فيما يرتبط بضرورة إنهاء الحرب. هناك حالة من الاختلاف والصدام حاصل طارة ما بين الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي وطارة بين الرئيس ترامب وأوروبا. أنا أعتقد أن هذا التصريح الجديد لوزير الخارجية الأمريكي هو إن كان جديد في توقيته إلا أنه كاشف يوضح طبيعة وموقع تموضع الولايات المتحدة الأمريكية من طبيعة الأزمة الروسية الأوكرانية، ويبدو أنه قابل الأيام سوف يشهد حالة من استمرار الضغط الأمريكي على الجانب الأوكراني حتى يمكن التوصل لإنهاء لهذه الأزمة.
1: كنت في الاستماع للدكتور إيهاب نافع رئيس وحدة العلاقات الخارجية بالمركز الاستراتيجي للفكر متحدثا لمونتي كارلو الدولية. وفي تطورات الحرب في منطقة الخليج، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني، فيما تسعى طهران إلى فرض سيطرتها على المضيق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط. وتبادلت واشنطن وطهران رسائل سياسية مباشرة عكست مزيجا من الانفتاح الحذر والتشدد المتبادل. حازم حمادة.
5: تتصدر التصريحات الأمريكية والإيرانية مشهد التطورات السياسية وسط محاولات لكسر حالة الجمود التي تخيم على الاتصالات بين البلدين. فقد أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان من تركمانستان أن أي حوار مع الولايات المتحدة لن تكون له فرصة للنجاح ما لم يستند إلى الاحترام المتبادل والالتزامات المتبادلة، وأن يكون خاليا من الضغوط والتهديدات، مشددا على أن التفاوض في ظل القوة يتحول إلى إملاءات وإكراه سياسي. كما حذر من أن استمرار العقوبات ينعكس على التجارة والطاقة والاستقرار الإقليمي. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، مؤكدا أن واشنطن تجري ما وصفه بمناقشات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية رغم استمرار الحصار والضغوط الاقتصادية عليها. وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة غاز قال أنها حاولت عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني، في خطوة تعكس استمرار التوتر الميداني بالتوازي مع الحراك السياسي، وتؤكد أن فرص التهدئة لا تزال تصطدم بوقائع أمنية معقدة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
1: في تطورات الوضع في اليمن الذي يتجه نحو التصعيد، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إطلاق عملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران، في حين أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع هجمات في شمال غرب اليمن. وأعلنت أيضا عن مقتل شخصين في غارات سعودية على مطار صنعاء في اليمن. وأكدت باكستان التي وقعت اتفاقية دفاع مشترك مع تركيا والسعودية أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران، مشددة على أن مهمتها دفاعية حصرا. فؤاد أحمد، إسلام أباد.
6: وصفت إسلام أباد تقارير إعلامية عن مشاركة مقاتلات سلاح الجو الباكستانية في غارات استهدفت الحوثيين في اليمن بأنها كاذبة ومفبركة، مؤكدة في الوقت ذاته أن قوات تابعة لها تنتشر في المملكة في ظل تصاعد النزاع مع حركة أنصار الله الحوثية، مشددة على أن مهمتهم هي دفاعية فقط دون الإفصاح عن عدد هذه القوات وطبيعة الأسلحة المدعومة بها. كما أكدت الخارجية الباكستانية على أن العسكريين الباكستانيين الموجودين في المملكة لا يعبروا الحدود إلى الطرف الآخر لمهاجمة الحوثيين، لكنهم بالطبع يقومون بالدفاع عن أراضي المملكة. يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه باكستان تواصل جهودها ووساطتها الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن ملف الوساطة لم يغلق، وهو ما ثمنه الأمين العام للأمم المتحدة معتبرا باكستان وسيطا موثوقا قادرا على التواصل مع الأطراف المختلفة لإنهاء الحرب في المنطقة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلنت السعودية مقتل 3 من مواطنيها في هجومين على مطار الرياض الخميس، ما يرفع إلى 6 عدد القتلى في المملكة هذا الأسبوع مع تصاعد هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران على بناها التحتية. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هجوما إسرائيليا وقع في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود السورية وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتحديدا في منطقة ظلت في منأى أو بمنأى إلى حد كبير عن حوادث مماثلة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت مناطق عدة اعتداءات واسعة نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين، تركزت بشكل خاص على قاطفي الزيتون، وتركزت أيضا الاعتداءات في مناطق شمال الضفة ولا سيما نابلس إلى جانب رام الله، وشملت مهاجمة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. شرخ أسعد رام الله.
7: 19 اعتداء نفذها المستوطنون منذ صباح الجمعة حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، استهدفت المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون والمركبات واقتلاع أشجار الزيتون، سرقة المحاصيل والمواشي وإطلاق النار في مناطق عدة بالضفة من شمالها إلى جنوبها. الاعتداءات التي نفذت بحماية الجيش الإسرائيلي شملت سلفيت شمال الضفة، تل قصرة، الناقورة، جوريش وبيتا قرب نابلس، بيرزيت ودير بزيع ويبرود، عنقينيا وضاحية الريحان في محيط رام الله، في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة لمناطق عدة شملت اقتحام المنازل الفلسطينية واعتقالات في بيت لحم وجنوب الخليل وغيرها. عمليا الضفة بمجملها مستباحة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، 1000 حاجز عسكري إسرائيلي وبوابات حديدية و770,000 مستوطن في الضفة. الحركة للفلسطينيين باتت كابوسا، كذلك وصول المزارعين إلى أراضيهم. شروق أسعد رام الله، مونت كارلو الدولية.
1: اتهم وزير الخارجية الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بخداع المجتمع المدني بحسب وصفه، على خلفية اعتزامها تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل مع تزايد المؤشرات التي تصب في هذا الاتجاه. وفي موضوع آخر، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن مساعد الطيار الذي هاجم قائد طائرة فلاي دبي أثناء رحلة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي كان يلتزم تنفيذ عملية انتحارية في مطار تل أبيب. أنتم في الاستماع لمونت كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. دافع ملك المغرب محمد السادس عن الشراكة مع إسبانيا بعد أزمة تدفق المهاجرين نحو جيب سبتة نهاية تموز يوليو الماضي، معتبرا أنها اختيار سيادي والتزام استراتيجي، ورافضا أي ضغط أو تهديد من بعض الأوساط في إسبانيا. جلال مخفي الرباط.
8: رسم العاهل المغربي الملك محمد بن السادس من داخل قبة البرلمان المغربي قواعد جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد، موجها الانتقادات اللاذعة للثغرات القانونية والقضائية التي قال عنها إنها تعيق تدبير ملف الهجرة في الجار الشمالي. كلام الملك جاء بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، وأكد العاهل المغربي أن نموذج التعاون الحالي في مجال الهجرة أصبح متجاوزاً بفعل الأزمات المتكررة، مشيرا إلى أن قرارات قضائية إسبانية بعيدة عن الواقع تحول دون ترحيل الأطفال القاصرين ومنتحلي صفة اللجوء مما يغذي شبكات التهريب. وشدد الملك على أن الشراكة مع إسبانيا التزام إرادي للمغرب ولن تكون أبدا محل ضغط أو ابتزاز، وذلك ردا على ما وصفها بالتصريحات اللامسؤولة والاستغلال المفضوح من أوساط سياسية وإعلامية إسبانية، معلنا عن توجه مغربي مرتقب لتقديم وثيقة استراتيجية تؤسس لرؤية جديدة تعزز التنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي. هذا الموقف الدبلوماسي الصارم يأتي في سياق توتر ميداني عقب محاولات اقتحام جماعية غير مسبوقة، وهي التطورات التي دفعت قبل أيام العاهل الإسباني فيليب السادس للمطالبة بتدخل أوروبي عاجل لحماية الحدود. جلال المخفي الرباط، مونت كارلو الدولية.
1: في موريتانيا، أعاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تكليف رئيس الوزراء مختار ولد أجاي تشكيل الحكومة بعد ساعات من تسلمه الاستقالة. وكان ولد أجاي قد قدم استقالة حكومته عقب تقرير بشأن حريقين في منشأتين للكهرباء تسبب في إغراق أجزاء من العاصمة نواكشوط في الظلام لأيام. إلى تركيا، حيث أمرت محكمة تركية بحبس صحفيين على ذمة المحاكمة بتهمة نشر معلومات مضللة تتعلق بتورط وزيرين في أزمة كبيرة مرتبطة بصناديق استثمار، وقررت الإفراج المشروط عن صحفيين آخرين. هذا وتتواصل الانتقادات الأوروبية لتركيا على خلفية أوضاع الحريات وحقوق الإنسان. مونيا بالعافية.
9: التحذير جاء على لسان مفوضة التوسع في الاتحاد الأوروبي مارتا كوس، التي أكدت أن التطورات الأخيرة في تركيا، خاصة المرتبطة بحرية الإعلام وحقوق أفراد مجتمع الميم والديمقراطية المحلية، إضافة إلى حملة القمع التي تستهدف المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، كلها تعيق مساعي أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأكدت المفوضة الأوروبية من مدينة أدرنة تركيا خلال زيارة رسمية أن تقرير الاتحاد المقبل بشأن التوسع والمقرر نشره أواخر الشهر الجاري سيعكس حجم المخاوف في هذه المجالات. يأتي هذا في وقت لا تزال تركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ تقديم طلبها عام 1987، فيما توقفت مفاوضات الانضمام التي انطلقت عام 2005 وسط مطالبة بروكسل أنقرة بإحراز تقدم في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان.
1: نهاية النشر تذكير بأهمية عناوينها. ترامب يبرم اتفاقا مفاجئا مع بوتين بشأن النفط، وزيلنسكي يبدي استياءه ويصف الاتفاق بالمخزن. قوة حكومية يمنية مدعومة من السعودية تخوض اشتباكات عنيفة مع الحوثيين. نهاية النشرة.
2: شكرا لك محمد بوشيبة.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن أين نبدأ رضا؟
2: نبدأ جولة أحوال الطقس من العاصمة السعودية الرياض. أجواء صافية تمام النهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 38 درجة مئوية. طقس غائم جزئيا في الكويت مع 39 درجة مئوية، 36 درجة مئوية في المنامة. في الدوحة أيضا الجو صح ومشمس مع 39 درجة مئوية. في مسقط الأجواء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 35 درجة مئوية. وأخيرا في صنعاء غيوم متفرقة نهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 25 درجة مئوية.
1: خلفية التوتر البريطاني الإسرائيلي وأبعده،
2: هذا هو موضوع خبر وتحليل نستمع إليه بقلم وصوت خطار أبو دياب.
10: تشهد العلاقات البريطانية الإسرائيلية تصعيدا دبلوماسيا لافتا بين حليفين تقليديين، وتجسد ذلك يوم 8 أكتوبر في خفض مستوى القنصلية البريطانية في القدس إلى مجرد بعثة من بضعة أعضاء. تفجرت الأزمة عندما اتخذت حكومة حزب العمال البريطاني عند وصولها إلى السلطة في يوليو تموز 2024 سلسلة إجراءات ضد إسرائيل، من بينها الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول 2025، استئناف تمويل الأونروا، وتعليق ترخيص تصدير معدات عسكرية، وفرض عقوبات على وزراء وأفراد وكيانات إسرائيلية مرتبطة بالاستيطان إلى جانب إدانة الانتهاكات الإسرائيلية. في رد على الإجراءات البريطانية،

0: التحركات، لأن الحكومة الأثيوبية تلوح بتوجه للمنظمات الأممية لردع إريتريا.
1: أستاذة محمود، كيف يمكن تفسير وجود قوات إريتريا أو إريتريا داخل إقليم تيغراي وفق التقارير الميدانية الأثيوبية، وهل لدى أسمر مبررات أمنية تفسر هذه التحركات أو تنفيها؟
2: في الواقع سيدة فايزة، هذه معلومات بالفعل تم تناولها في بعض وكالات الأنباء. كان ردت عليها إريتريا بشكل رسمي من قبل بيان من وزارة الإعلام الإريتري، نفت وجودها في تيغراي. لكن على أي حال، بعيدا عن التأكيد والنفي في هذا الموضوع، فقصة وجود جيش إريتري في تيغراي يعني ليس غريبا لأسباب موضوعية. أو أولا، الجيش الإريتري كان متواجدا في تيغراي بطلب من الحكومة الإثيوبية من عام 2020 إلى 2022، وبعض المناطق هي أصلا خادعة للسيادة الإريترية مثل بادمي التي صدر بشأنها حكم محكمة نهائي، ولكن إثيوبيا لم تسلمها. فوجود هذا الجيش أيضا في هذه المنطقة تعتبره أحيانا إثيوبيا بأنه هو وجود في الأراضي الإثيوبية. لكن عموما فيما يتعلق بالظرف الحالي، في اعتقادي أن الرصاصة الأولى لقيام أي حرب بين إريتريا وإثيوبيا قد أطلقت في أكتوبر 2023، عندما خاطب رئيس الوزراء الإثيوبي البرلمان وقال بأنه سيستولي على ميناء عسب الإريتري سلما أو حربا، وقال أن هذه هي الحرب المؤجلة، إن لم نخذها الآن ستقودها الأجيال القادمة. ومن ثم هناك مبررات موضوعية وميدانية تبرر أنه حتى الحرب الموجودة في تيغراي الآن يراد لها أن تكون ذريعة للاستيلاء على للوصول إثيوبيا إلى الموانئ أو إلى البحر الأحمر. ومن ثم إريتريا تحاول أن تخلق، إذا دخلت في تيغراي تحاول أن تخلق منطقة عازلة بينها وبين الجيش الفيدرالي الذي يستهدف سيادتها وسواحلها البحرية في اعتقادي.
1: نعم السيدة هداجي، وأنت في اعتقادك هل توافقين الأستاذ محمود على أن إثيوبيا يعني تبحث عن أي ذريعة من أجل الاقتراب من البحر الأحمر؟
0: ما هو مثبت في تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبي منذ سنوات هو الخطاب شديد اللهجة والتلويح بالحصول على منفذ بحري سيادي لإثيوبيا، يعني أن الأراضي التي سيكون عليها هذا المنفذ البحري يجب أن تكون تحت السيادة الإثيوبية. وهنا يعني هناك نوعا ما من النزعة التوسعية، لأن إثيوبيا ليست البلد الوحيد الحبيس في العالم، والجدير بالذكر أن لديها منفذ بحري تجاري عبر جيبوتي وتحاول الحصول على منفذ بحري في ميناء بربرة. فهنا يبقى الهامش بين تصريحات وزير يعني رئيس الوزراء الإثيوبي والخطوات العسكرية التي سيقوم بها الحصول على بين قوسين المنفذ البحري السيادي. طبعا بسبب وجود هذه النزاعات التاريخية بين إريتريا وإثيوبيا، من الطبيعي أن يقع يعني حصول استفزاز لدى الجانب الإريتري في هذا السياق، وخاصة بعد فشل يعني اتفاقية بريتوريا وانسلاخ الحليفين السابقين، أو خلينا نسميهم يعني الأصدقاء السابقين والأعداء الحاليين. فلهذا تتصاعد التوترات في إقليم تيغراي.
1: نعم السيد أبو بكر، أنت تعلم أن هناك فوارق في حجم البلدين وإمكانياتهما العسكرية، هل تعتقد أن البلدين الجارين بإمكانهما دخول في مواجهة عسكرية جديدة مع هذا الفارق في العتاد؟
2: شخصيا يعني أرى هذه المسألة من خلال تاريخ البلدين في مواجهات سابقة. يعني إريتريا وإثيوبيا أكثر دولتين ربما في إفريقيا واجه بعضهم البعض منذ عام 1961 وحتى الآن، وظل الفارق موجودا. يعني الفارق سواء كان على مستوى الدعم الدولي عندما كان أمريكا واقفة بجانب إثيوبيا، ثم السوفيت واقفين، ثم الاثنين معا. وبالإضافة إلى الفارق الموضوعي في عدد السكان في في في الرقعة الجغرافية وغيره، هذه الفارق ظلت قائمة طوال الوقت لكن لم تحسم الصراع يعني.

0: في شكل من الأشكال. في نهايه الامر ما الذي يؤدي الى مواجهه عسكريه بين اريتريا واثيوبيا؟ هو هذا الخلاف الرئيسي الان. رئيس الوزراء الاثيوبي يتحدث في اكثر من تصريح بانه سيستولي حرب سلما او حربا على الميناء، ثم يعود ويقول ان ما حدث في عام 1991 خطأ تاريخي اللي هو استقلال إريتريا ينبغي تصحيحه.
1: نعم.
0: ففي نبرة توسعية ومحاولات لترجمة هذه النبرة التوسعية على الأرض. فمن ثم إذا دخل الطرفين في على الأقل أحد الطرفين لديه قضية يدافع عنها، هي قضية سيادته على أراضي معترف بها في الأمم المتحدة.
1: نعم.
0: وما إلى ذلك، بينما الطرف الثاني يذهب مدفوعا بأطماع توسعية. فهذا الذي يحدد معيار هذه المواجهة.
1: نعم.
0: بعيداً عن
2: عفواً، يعني ممكن لو أضيف شيء على قضية الحدود. من المتعارف عليه في إفريقيا أن منظمة الوحدة الإفريقية والمؤسسات الإفريقية ألزمت الدول الإفريقية المحافظة على حدود ما بعد الاستقلال. ولكن من خلال التجربة نرى أن إثيوبيا ترفض الاعتراف بهذه الحدود، وخاصة يعني حدودها مع إريتريا التي في وقت من الأوقات شكلت المنفذ البحري الوحيد. فهنا يعني تكمن حساسية الموضوع، وأيضا هناك التشابك بين العرقيات الموجودة بين البلدين، ويعني كل هذه يعني تداعيات ما بعد استعمارية ظلت دائما يعني قدر يفور ونار لا تخمد.
1: أسألك عن دور الوساطات زينب، يعني ما دور الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي الجيران في القارة السمراء لتحقيق المصالحة والحيلولة دون انفجار القرن الإفريقي؟
2: حاليا للأسف الظرف سيء جدا، باعتبار أن الدول الجوار أيضا تعاني مشاكل خاصة بها، وحتى المجموعة الدولية منشغلة بصراعات أخرى خارج منطقة القرن الإفريقي. بالنسبة للمؤسسات القارية وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي، لا أرى الكثير من المفاعلية في هذا الدور، لأن هناك الكثير من نقاط الاستفهام حول حياديته وقدرته على حل النزاعات. هناك من يقول بمجرد وجود الاتحاد الإفريقي في العاصمة أديس أبابا هذا لا يجعله محايدا، ولكن لابد من التنويه بأن ما يحصل في القرن الإفريقي له تبعات كبيرة جدا على دول الجوار وفي الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، لأن موجات النزوح بسبب هذا الصراع والهروب من التجنيد الإجباري والمجاعة التي وصلت أقصاها في إقليم تيغراي لن تمنع الناس، بل ستدفع الناس إلى الهجرة. وحتى حرب اليمن البلد الفاصل بين القرن الإفريقي ودول الخليج لن تمنع الناس من الهجرة.
1: نعم. نفس السؤال موجه لك الأستاذ محمود أبو بكر. الآن إثيوبيا تتهم حتى الجارتين السودان ومصر بتهديد استقرارها رغم محاولات التهدئة. الآن هل هناك دول أخرى بإمكانها الضغط على أديس أبابا وأسمرة للجلوس على طاولة التفاوض والمحادثات؟
0: لسوء الحظ حتى الآن لا نلاحظ ذلك، لا نشاهد تحرك دولي أو إقليمي بخصوص. اتفق مع الأستاذة زينب بخصوص الاتحاد الإفريقي، هو فاقد تماما للأهلية وللفعالية ولحتى للحياد. يعني كما هو معروف عندما اتهمت إثيوبيا كل من إريتريا ومصر والسودان بدعم التمرد في الشمال أو في
1: شبه التحرير،
0: انبرى الاتحاد الإفريقي اللي يدافع عن هذه الاتهامات يعني. وهذا كان من أغرب الأشياء التي يمكن أن تحدث. اتحاد يعني يضم كل هذه الدول، من المفترض أن يكون في أسوأ الأحوال محايدة في هذه القضية أن يتبنى القضية. فوجود ليس وجود المقر فقط، حتى تاريخيا تأثير إثيوبيا على هذا تحصل معروفا يعني، ومن ثم حتى فيما يتعلق بالقضية التي كانت يعني معلقة بين إريتريا وإثيوبيا أو أدت إلى حرب في عام 1998 وحتى 2000 وانتهت في باتفاقية الجزائر للسلام. عندما صدر الحكم النهائي من المفترض ينص على أنه هو حكم نهائي وملزم للطرفين، ولكن الاتحاد الأفريقي الذي رعى تلك المبادرة لم يقم بأي جهد لتنفيذ القرار، ومن ثم الاتحاد الأفريقي غير مأمور. ربما أيضا سبب آخر يمكن إضافته أن هناك بعد إقليمي في هذه الحرب، ليست حرب إثيوبيا داخلية وليست حرب بين إريتريا وإثيوبيا، هناك اصطفافات إقليمية موجودة تتعلق بالتوترات القائمة في البحر الأحمر، ومن ثم هناك من يدفع إثيوبيا بالأساس إلى أن تتبنى ما يسمى مشروع المنفذ البحري. وأعتقد أنه وزير خارجية إثيوبيا الأسبق والمستشار أبي أحمد للأمن القومي أشار لذلك وقال أن هذا المشروع ليس مشروعنا بل هو مشروع قوى إثيوبية.
1: كل الشكر لك صحفي محمود أبو بكر المختص في الشؤون الإفريقية، والشكر موصول لك أيضا زينب هداشة صحفية الباحثة في شؤون القرن الإفريقي، وإلى الملتقى قريبا.
3: قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً وفي 11:19 والسادسة إلى الربع مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية.
4: السادسة صباحاً في باريس، نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها محمد بوشيبة. إليك محمد.
5: شكراً رضا جودي، أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. التحالف بقيادة السعودية يعلن عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين، وغارات سعودية على مطار صنعاء تسفر عن مقتل شخصين، والتصعيد يتواصل في اليمن. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولة عبورها مضيق هرمز. ترامب يعلن تعهد بوتين بتوريد ملايين الأطنان من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. والرئيس الأوكراني زيلنسكي يصف اتفاق النفط بين موسكو وواشنطن بالمخزي ويعتبره مؤشرا على الضعف الأمريكي.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم. يتجه التصعيد الميداني في اليمن إلى مزيد من الاتساع مع إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية إطلاق عملية واسعة ضد الحوثيين بالتزامن مع تقارير عن غارات على مطار صنعاء. هذا وأفاد مصدر عسكري حكومي باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين. نجوى بن مبارك.
6: عملية عسكرية واسعة أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذها ضد الحوثيين في اليمن مستهدفا عناصرهم وقدراتهم العسكرية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي إن العملية أسفرت عن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين وفق ما نشره عبر منصة إكس. في المقابل أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع هجمات صاروخية سعودية في محافظة سعدة شمال غرب اليمن، من بينها منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي المطلة على البحر الأحمر. وأدت الهجمات الأخيرة إلى ارتفاع حصيلة القتلى في السعودية إلى 6 أشخاص، من بينهم طيار سعودي، في هجومين استهدفا مطار الملك خالد الدولي في الرياض وتبناهما الحوثيون.
5: أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين مقتل شخصين في غارة سعودية على مطار صنعاء في اليمن غدا ضربات شنتها الحركة المدعومة من إيران على مطار الرياض وأوقعت قتلى. هذا واحتشد عشرات الآلاف من أنصار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم في اليمن وسط تصاعد المواجهات مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. في تطورات الحرب في منطقة الخليج، أعلن الحرس الثوري الإيراني مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولة عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني، فيما تسعى طهران إلى فرض سيطرتها على المضيق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط. وتبادلت واشنطن وطهران رسائل سياسية مباشرة عكست مزيجا من الانفتاح الحذر والتشدد المتبادل، فالإدارة الأمريكية تحدثت عن مباحثات مثمرة، بينما وضعت إيران شرطا واضحا لا تفاوض ناجح تحت الضغط أو التهديد. حازم حمادة.
7: تتصدر التصريحات الأمريكية والإيرانية مشهد تطورات سياسية وسط محاولات لكسر حالة الجمود التي تخيم على الاتصالات بين البلدين. فقد أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان من تركمانستان أن أي حوار مع الولايات المتحدة لن تكون له فرصة للنجاح ما لم يستند إلى الاحترام المتبادل والالتزامات المتبادلة، وأن يكون خاليا من الضغوط والتهديدات، مشددا على أن التفاوض في ظل القوة يتحول إلى إملاءات وإكراه سياسي. كما حذر من أن استمرار العقوبات ينعكس على التجارة والطاقة والاستقرار الإقليمي. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، مؤكدا أن واشنطن تجري ما وصفه بمناقشات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية رغم استمرار الحصار والضغوط الاقتصادية عليها. وتزامن ذلك مع إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة غاز قال أنها حاولت عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني، في خطوة تعكس استمرار التوتر الميداني بالتوازي مع الحراك السياسي، وتؤكد أن فرص التهدئة لا تزال تصطدم بوقائع أمنية معقدة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
5: أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن هجوما إسرائيليا وقع في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود السورية وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتحديدا في منطقة ظلت بمنأى إلى حد كبير عن حوادث مماثلة منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شهدت مناطق عدة اعتداءات واسعة نفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، تركزت بشكل خاص على قاطفي الزيتونة، وتركزت الاعتداءات أيضا في مناطق شمال الضفة ولا سيما نابلس إلى جانب رام الله، وشملت مهاجمة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم. شروق أسعد، رام الله.
8: 19 اعتداء نفذها المستوطنون منذ صباح الجمعة حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. استهدفت المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون والمركبات واقتلاع أشجار الزيتون، سرقة المحاصيل والمواشي وإطلاق النار في مناطق عدة بالضفة من شمالها إلى جنوبها. الاعتداءات التي نفذت بحماية الجيش الإسرائيلي شملت سلفيت شمال الضفة، تل قصرة، الناقورة، جوريش وبيتا قرب نابلس، بيرزيت ودير بزيع ويبرود، عنقينيا وضاحية الريحان في محيط رام الله، في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة لمناطق عدة شملت اقتحام المنازل الفلسطينية واعتقالات في بيت لحم وجنوب الخليل وغيرها. عمليا الضفة بمجملها مستباحة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، 1000 حاجز عسكري إسرائيلي وبوابات حديدية و770,000 مستوطن في الضفة. الحركة للفلسطينيين باتت كابوسا، كذلك وصول المزارعين إلى أراضيهم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
5: اتهم وزير الخارجية الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بما وصفه بخداع المجتمع الدولي على خلفية اعتزامها تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة للشهر المقبل مع تزايد المؤشرات التي تصب في هذا الاتجاه. وفي موضوع آخر، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن مساعد الطيار الذي هاجم قائد طائرة فلاي دبي أثناء رحلة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي كان يعتزم تنفيذ عملية انتحارية في مطار تل أبيب. أن تدمج في الاجتماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر. وقد يؤدي هذا الإعلان الذي يتزامن مع استئناف المحادثات بين الأمريكيين والأوكرانيين بهدف إنهاء الحرب لإحياء المخاوف لدى كييف والعواصم الأوروبية إزاء موقف الرئيس الأمريكي تجاه الرئيس الروسي. نجوى بن مبارك.
6: اتفاق أمريكي روسي على توريد كميات كبيرة من الديزل إلى الأسواق العالمية أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب محادثة وصفها بالمثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال ترامب إن روسيا ستبدأ بتوريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل بشكل فوري على أن تتبعها شحنات إضافية خلال الشهر المقبل والأشهر التالية، وأشار إلى أن كمية النفط قد ترتفع لتصل إلى 3 ملايين طن شهريا وفقا لقدرات مصافي التكرير الروسية. من جانبه أكد بوتين استعداد بلاده لتزويد الأسواق الأمريكية والعالمية بالنفط والمنتجات النفطية، لافتا إلى أن الاتصال مع ترامب تناول أيضا أفاق تسوية الأزمة في أوكرانيا وملف إيران. في المقابل انتقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الاتفاق، معتبرا أن السماح لموسكو ببيع منتجاتها النفطية يمنحها موارد إضافية لمواصلة الحرب، داعيا إلى خفض التصعيد بدلا من تخفيف القيود على صادرات الطاقة الروسية. ويأتي الإعلان في ظل ارتفاع متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة بالتزامن مع استمرار العقوبات الأمريكية على روسيا واستئناف المحادثات الأمريكية الأوكرانية في فلوريدا سعيا إلى التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.
5: هذا واعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الاتفاق المعلن مع موسكو بشأن توريد النفط يمثل قرارا مخزيا ويعكس ضعفا من جانب واشنطن. الكريملين من جهته قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كييف قوضت إمكانية الاستئناف الفوري محادثات السلام الثلاثية بشأن أوكرانيا بعد أن شنت هجمات بطائرات مسيرة على موسكو خلال الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وفي موضوع آخر، دانت باريس ما وصفتها بالهجمات الوحشية الروسية التي طالت مدنيين في أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة والضربات التي استهدفت بنى تحتية منددة بتصعيد روسي متعمد. إلى العلاقات المغربية الإسبانية، دافع ملك المغرب محمد السادس عن الشراكة مع إسبانيا بعد أزمة تدفق المهاجرين نحو جيب سبتة نهاية شهر تموز يوليو، معتبرا أنها اختيار سيادي والتزام استراتيجي ورافضا أي ضغط أو تهديد من بعض الأوساط في إسبانيا. جل المخفي الرباطة.
9: رسم العاهل المغربي الملك محمد بن السادس من داخل قبة البرلمان المغربي قواعد جديدة للشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد، موجها الانتقادات اللاذعة للثغرات القانونية والقضائية التي قال عنها إنها تعيق تدبير ملف الهجرة في الجار الشمالي. كلام الملك جاء بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، وأكد العاهل المغربي أن نموذج التعاون الحالي في مجال الهجرة أصبح متجاوزا بفعل الأزمات المتكررة، مشيرا إلى أن قرارات قضائية إسبانية بعيدة عن الواقع تحول دون ترحيل الأطفال القاصرين ومنتحلي صفة اللجوء مما يغذي شبكات التهريب. وشدد الملك على أن الشراكة مع إسبانيا التزام إرادي للمغرب ولن تكون أبدا محل ضغط أو ابتزاز، وذلك ردا على ما وصفها بالتصريحات اللامسؤولة والاستغلال المفضوح من أوساط سياسية وإعلامية إسبانية، معلنا عن توجه المغربي المرتقب لتقديم وثيقة استراتيجية تؤسس لرؤية جديدة تعزز التنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي. هذا الموقف الدبلوماسي الصارم يأتي في سياق توتر ميداني عقب محاولات اقتحام جماعية غير مسبوقة، وهي التطورات التي دفعت قبل أيام العاهل الإسباني فيليب السادس للمطالبة بتدخل أوروبي عاجل لحماية الحدود. جلال المخفي الرباط، مونتي كارلو الدولية.
5: في موريتانيا، عاد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تكليف رئيس الوزراء مختار ولداجاي بتشكيل الحكومة بعد ساعات من تسلمه الاستقالة. وكان ولداجاي قدم استقالة حكومته عقب تقرير بشأن حريقين في منشأتين للكهرباء تسببا في إغراق أجزاء من العاصمة نواكشوط في الظلام لأيام. قتلت 26 امرأة و4 أطفال بضربة بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في في جنوب شرق السودان. وأصبحت المنطقة الحدودية مع إثيوبيا أحدث جبهة في الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في وقت تواجه فيه إثيوبيا نزاعا داخليا يهدد بالتحول إلى حرب إقليمية. هذا وقالت الحكومة الإثيوبية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، قالت إنها لا تملك الخيار سوى الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بأنه غزو شامل تشنه القوات الإريترية. منيا بالعافية.
10: الحكومة الإثيوبية أكدت في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أنها مجبرة على الدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بغزو شامل تشنه إريتريا في أراضيها. وأكدت الخارجية الإثيوبية أن القوات الإريترية توغلت لمسافة تصل إلى 60 كيلومترا داخل أراضي تيغراي شمال إثيوبيا، فيما أشار مسؤول إثيوبي إلى وجود فرقة ميكانيكية إريترية وثلاث فرق مشات في تيغراي تضم كل منها نحو 1500 جندي. كما ذكرت تقارير أن قصفا بطائرات إثيوبية مسيرة أدى إلى انسحاب جنود إريتريين توغلوا عشرات الكيلومترات داخل منطقة تيغراي شمال البلاد. وقد ردت إريتريا على الاتهامات الإثيوبية لها بشأن عدوان على أراضيها، قائلة إن أديس أبابا تشن حربا عدوانية غير مبررة ضدها. ووسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين البلدين الجارين، تتهم أسمرة أديس أبابا بالتخطيط لغزوها في ظل تصريحات متكررة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن أهمية الحصول على منفذ بحري لأمن بلاده واقتصادها.
5: أفادت الحكومة الانتقالية في جنوب السودان بأن ما يزيد عن 70 شخصا قتلوا في أعمال عنف مسلح في مدينة بوسط البلاد. أثار فوز نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام ردود فعل متباينة بين إدانة أمريكية وإسرائيلية حادة وإشادة أممية وصفتها بأنها انتصار جماعي لحقوق الإنسان. حازم حمادة.
7: جوزيف غوبلز يصفق بالتأكيد من الجحيم. بهذه العبارة اللاذعة ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على فوز بيلاي، معتبرة أن اللجنة كافأت أكبر كذبة في القرن الحادي والعشرين، ووصفت القرار بأنه توظيف مشوه للجائزة، فيما اعتبرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها أهينت. في المقابل اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أن بيلاي أثبتت أن قوة القانون يجب أن تسود على قانون القوة، فيما وصفها مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك بأنها تجسيد للقانون الدولي، مؤكدا أن الفوز انتصار جماعي للعدالة والمساءلة الدولية. من جهته اعتبر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا الجائزة تكريما كبيرا لشجاعة بيلاي ونزاهتها، بينما أشاد رئيس لجنة نوبل يورغان فريدنيس بدورها المحوري في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، مؤكدا أن اللجنة لا تتخذ موقفا بشأن وقوع إبادة في غزة تحديدا. وتعكس هذه المواقف المتناقضة حجم الانقسام الدولي حول تقييم عمل بيلاي، في وقت تحذر فيه هي نفسها من أن الهجمات المتصاعدة على القانون الدولي تنذر بعودة العالم إلى نظام تحدده القوة للعدالة.
5: نهاية النشرة تذكر بها عناوينها: التحالف بقيادة السعودية يعلن عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن، وغارة سعودية على مطار صنعاء تسفر عن مقتل شخصين، ترامب يعلن تعهد بوتين بتوريد ملايين الأطنان من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. نهاية النشرة.
3: شكرا. للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
5: ومن أين نبدأ رضا؟
11: نبدأ أحوال الطقس من هنا من العاصمة الفرنسية باريس. أجواء غائمة جزئيا، زخات أمطار مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية. في لندن غيوم متفرقة مع 15 درجة مئوية. أجواء غائمة جزئيا في برلين، درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية. في روما طقس غائم، زخات أمطار خلال فترات متفرقة من نهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 16 درجة مئوية. وفي مدريد سماء صافية تماما مع 24 درجة مئوية.
5: خلفية التوتر البريطاني الإسرائيلي وأبعاده.
11: خبر وتحليل بقلم وصوت خطار أبو ذهب.
12: تشهد العلاقات البريطانية الإسرائيلية تصعيدا دبلوماسيا لافتا بين حليفين تقليديين، وتجسد ذلك يوم 8 أكتوبر في خفض مستوى القنصلية البريطانية في القدس إلى مجرد بعثة من بضعة أعضاء. تفجرت الأزمة عندما اتخذت حكومة حزب العمال البريطاني عند وصولها إلى السلطة في يوليو تموز 2024 سلسلة إجراءات ضد إسرائيل، من بينها الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول 2025، استئناف تمويل الأونروا وتعليق ترخيص تصدير معدات عسكرية، وفرض عقوبات على وزراء وأفراد وكيانات إسرائيلية مرتبطة بالاستيطان إلى جانب إدانة الانتهاكات الإسرائيلية. في رد على الإجراءات البريطانية، قررت حكومة نتنياهو إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وطرد ممثلين بريطانيين من مركز المساعدات الدولية لغزة ووقف أنشطة بريطانية لتدريب قوات السلطة الفلسطينية ومنع دخول 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا ومواطنين آخرين بريطانيين إلى إسرائيل. في مسعى لتطويق اتساع الخلاف حصل تفاهم محدود قضى بعدم إغلاق مبنى القنصلية وتحويلها إلى بعثة دبلوماسية. أتى ذلك بعد زيارة المسؤول الأمني البريطاني جوناثان باول إلى إسرائيل، وقضى الاتفاق بتغيير صفة القنصلية البريطانية واسمها مع استمرار عمل البعثة البديلة بقدرة محدودة للغاية مقابل تراجع بريطانيا عن طرد دبلوماسيين إسرائيليين. لكن هذا التفاهم المحدود لا ينهي الأزمة، والدليل تصريح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن لندن تتمسك بالحفاظ على الوجود البريطاني الراسخ وعلى دور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. لكن ميليباند استدرك وأقر أنه من دون تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية لن تتوفر الضمانات اللازمة لأمن الدبلوماسيين والمقرات. بعد مرور ما يقرب من 200 عام على تأسيس القنصلية عام 1839، لم يرغب أي من الطرفين على الأرجح أن يصل التصعيد إلى هذا الحد، لكن أيا منهما لم يشأ التراجع، ويعود ذلك جزئيا إلى اعتبارات انتخابية في كلا البلدين. ففي خضم الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المرتقبة في 27 أكتوبر في إسرائيل، كان من مصلحة حكومة نتنياهو إظهار الحزم تجاه بلد بات ينتقد سياساتها بشكل متزايد. ومن جانبه وتحت ضغط قاعدته الانتخابية بشأن القضية الفلسطينية، تبنى حزب العمال البريطاني الحاكم نهجا جديدا اتجاه إسرائيل في أعقاب أعمال قطاع غزة، أعمال العنف هناك، وأيضا ارتكابات المستوطنين في الضفة الغربية. يندرج التوتر البريطاني الإسرائيلي في سياق أوروبي وانقسام بين قطبي التطرف حيال الدولة العبرية، استشدت قوى اليسار الأوروبي مواقفها نظرا للإشمئزاز الشعبي من حرب غزة، وفي المقابل تدعم أحزاب اليمين المتطرف بشكل عام حكومة بنيامين نتنياهو. هكذا نحن الآن أمام علاقات دبلوماسية في أدنى مستوياتها بين إسرائيل والمملكة المتحدة، رغم التوصل إلى اتفاق بحدود الدنيا بشأن القنصلية في القدس.
5: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
13: صباح الخير محمد.
5: نبدأ الجولة مع السؤال التالي الذي طرحته صحيفة رأي اليوم الإلكترونية: لماذا الحشد الدولي ضد الحوثيين؟
13: من الواضح أن هذا الحشد الدولي لن يقضي على الحوثيين، وإنما سوف يضيف بؤرا من التوتر الجديدة مع إيران، باعتبار الداعم الأساسي للحوثيين هي طهران. والحق أن مشكلة اليمن فرع من مشكلة الصراع الإيراني الأمريكي، ولو استقامت إسرائيل وهو أمر مستحيل يخالف طبيعتها، لما كانت هناك مقاومة من أي نوع. وبرأيي عبد الله الأشعل، فالعالم العربي الذي رأى غزة تباد بكل صور الإبادة ولم يتمكن من إنقاذها الآن يبحث عن بؤر توتر جديدة، والمنطقة بحاجة إلى استقرار بعد مضاعفات الصراع الإيراني الأمريكي وسياسة إسرائيل في عدوانها على العرب المجاورين لها. وفق الكاتب: الحشد الدولي قسمان، قسم أوروبي وقسم إسلامي، والأوروبي دوافعه مفهومة، ليس بالضبط الدفاع عن السعودية، فالسعودية بوسعها أن تستوعب كل الفصائل اليمنية، ولا حاجة لها بتشكيل هذا التحالف الذي يزيد من التوتر في المنطقة. أما القسم الإسلامي فهو تحالف مكة، بسبب أنه تحالف ليست نواياه واضحة رفضت مصر الانضمام إليه، وقد تم تحذير الحكومة المصرية من المشاركة في محاربة الحوثيين، ذلك لأن التجربة المصرية في اليمن في الستينات لا تزال حديث الناس في مصر، فلا حاجة لمصر إلى تكرار مأساة اليمن حيث لا مصلحة فيها.
5: في صحيفة الشرق الأوسط شيرين مقال بعنوان أم القضايا في الشرق الأوسط.
13: محمد أرميحي يقول أن فلسطين هي أم القضايا في الشرق الأوسط، وربما إحدى أهم قضايا العالم الحديث، تتداخل فيها حقوق شعب اقتلع من أرضه، وذاكرة دينية وتاريخية، واستعمار استيطاني، ومصالح دولية جعلت حلها يتعثر جيلا بعد جيل، يتعاطف معها أهل المنطقة لأسباب مفهومة، ويشاركهم كثيرون خارجها رفضا للظلم الواقع على الفلسطينيين، والتعاطف مهما اتسع يحتاج إلى سياسة تحوله إلى مكاسب. هنا أثرت التجربة مرارا، وصار الفلسطيني يدفع ثمن الاحتلال وثمن أخطاء من يتصدرون الحديث باسمه. أما الحل فيقف أمام عاملين ثقيلين: تشدد اليمين الإسرائيلي، وغياب القرار الأمريكي الحاسم الذي يجعل قيام الدولة الفلسطينية التزاما قابلا للتنفيذ. هناك تحولات أوروبية مهمة، وبعضها تجاوز الكلام إلى الاعتراف بفلسطين، وهناك جهد سعودي مع شركاء عرب وأوروبيين لإحياء حل الدولتين، غير أن الاستيطان وتفتيت الأرض الفلسطينية يبعدان إمكان تطبيقه، ويمنح إغلاق الأفق السياسي المتشددين فرصة جديدة، كما يمنح القوى الإقليمية الراغبة في التدخل مادة جاهزة لتوسيع نفوذها.
5: إلى العرب اللندنية وبرلمان الشرق الليبي، إعادة توزيع النفوذ أم بداية لتسوية وطنية؟
13: خروج عقيلة صالح من رئاسة مجلس النواب يطرح سؤالا يتجاوز نهاية مرحلة شخصية امتدت 12 عاما، فهل بدأ شرق ليبيا بإعادة تنظيم علاقاته بين المؤسسة التشريعية والقيادة العسكرية، أم أن الأمر يتعلق بإعادة توزيع الأدوار داخل المنظومة ذاتها استعدادا لمرحلة تفاوضية جديدة؟ حسب مقال الصحيفة، فإن انتخاب رئيس جديد لا ينهي الخلافة بمجرد إعلان النتيجة، ولا تتحقق شرعية المؤسسة فقط بامتلاك الأغلبية العددية في جلسة واحدة، بل بقدرتها على تحويل القرار إلى ممارسة مؤسسية مقبولة. وإذا تحول النزاع إلى صراع بين رئاستين أو مركزين يدعي كل منهما امتلاك الشرعية، فإن مجلس النواب قد يجد نفسه أمام انقسام جديد. غير أن قراءة ما جرى باعتباره خلافا إجرائيا فحسب لن تكون كافية، ففي مثل هذه الظروف يصبح تجديد قيادة البرلمان جزءا من معركة أوسع حول من يملك تمثيل شرق ليبيا على طاولة التسوية، ومن يستطيع التفاوض باسم المؤسسات، ومن ستكون له الكلمة في تحديد شكل السلطة التي تسبق الانتخابات وتدير موارد الدولة.
5: ونختم الجولة شيرين بمقال في صحيفة الخليج الإماراتية حمل عنوان أوروبا في مواجهة الإخوان.
13: محمد، هذا تحديدا وفق افتتاحية الصحيفة، فإن دعوة البرلمان الأوروبي لوضع استراتيجية أوروبية موحدة لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين تنقل المخاوف الأوروبية من مرحلة الانتظار إلى مرحلة الفعل من خلال وضع تنظيم الإخوان في إطار قانوني يفرض عليه حظرا كاملا، وذلك من أجل قطع كل شرايين الحياة التي تغذيه وتطيل بعمره. إن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي يعتبر خطوة مهمة في مسار يقود إلى إجراءات متشددة تجاه هذا التنظيم، تحول الاستراتيجية الأوروبية إلى عمل جماعي لتشديد الخناق عليها، ومن خلال التنسيق وجمع المعلومات الاستخبارية والمالية وصولا إلى فرض حظر كامل عليه باعتباره تنظيما إرهابيا عالميا. إن الدول الأوروبية بدأت تنظر إلى هذا التنظيم باعتباره بات يرتبط بالأمن والقيم السياسية والاجتماعية، وأن الجدل لم يعد مقتصرا على وجود التنظيم، وأن ما امتد إلى طبيعة المؤسسات والشبكات المرتبطة به داخل الدول الأوروبية وما تشكله من تهديد لأمنها الوطني.
5: شكرا لك شيرين ناصر، كنت معنا في قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم.
3: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
5: مرور 3 سنوات على 7 أكتوبر إلى احتمال اشتعال جبهة إيران، قراءة في الصحافة الإسرائيلية.
14: من مرور 3 سنوات على 7 أكتوبر إلى احتمال اشتعال جبهة إيران تنقل اهتمام الصحف في إسرائيل. في صحيفة دعوت أحرنوت على موقعي واينت قال رئيس الأركان الفريقي الزمير في محادثات مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية والجيش إن هناك احتمالا لتأجيل الانتخابات في إسرائيل المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر في حال حدوث تصعيد أمني مع إيران وإطلاق إيران صواريخ تجاه إسرائيل. وفي ظل تصريحات رئيس الأركان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يقع هجوم أمريكي على إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر. على هذه الخلفية يستعد الجيش الإسرائيلي إذ يبقى كل من سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية في حال تأهب مستمر لاحتمال تصاعد المواجهة مع إيران التي ما تزال تعد الساحة الرئيسية. وفي صحيفة هارتس كتب المحلل العسكري عن إسرائيل يصعب التخلص من الانطباع بأن حروبا بلا نهاية على جبهات متعددة تخدم نتنياهو، هكذا يحافظ على حال طوارئ دائمة ستؤثر أيضا في سير الانتخابات، وهكذا تتوافر ذريعة لجهود التعطيل المناجية التي يبذلها ضد أي تحقيق مستقل في إخفاقات الحرب. وفي مقابلة مع إسرائيل هيوم قال سكرتيره العسكري السابق اللواء أفي جيل إن نتنياهو كان يعرف كل شيء، قرأ جميع المعلومات الاستخباراتية وسمع جميع التقديرات عشية الحرب في 7 أكتوبر. وإلى صحيفة معريف الشباك وشعبة الاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية رصدت خلال الأسابيع الأخيرة تغيرا داخل الأجهزة العسكرية لحماس، وتقول المؤسسة الأمنية إن لديها معلومات عن نيات لدى الحركة لتنفيذ تحرك من شأنه تغيير الواقع في غزة. وبحسب التقرير تبحث حماس في غزة عدة خيارات أبرزها شن هجوم واسع على عدد من مواقع الجيش على طول الخط الأصفر وإيقاع عدد كبير من الخسائر في صفوفه ومحاولة أسر جنود إسرائيليين. ونختم بصحيفة إسرائيل هيوم تحت عنوان بعد القنصلية البريطانية مطالبة نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد الدبلوماسيين الفرنسيين، بعدما أعلن وزير الخارجية جيدون سار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وهو ما عقبته تسوية بين البلدين تقضي ببقاء طاقم بريطاني محدود في مكتب سيعرف بأنه البعثة البريطانية. تطالب الآن منظمات يمينية رئيس الوزراء نتنياهو باتخاذ إجراءات أيضا تجاه القنصلية الفرنسية في القدس، وتدعو الجمعيات والمنظمات التي تضررت من عقوبات مختلفة إلى تطبيق سياسة تجاه فرنسا بشكل مماثل إن لم يكن أشد من تلك التي اتبعت تجاه بريطانيا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: صباح مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة والنصف صباحاً في باريس.
2: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم نجوى بن مبارك، تفضلي نجوى.
3: شكرا محمد، أهلا بكم مستمعينا. أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اليوم تنفيذ عملية واسعة ضد الحوثيين استهدفت عناصرها وقدراتها العسكرية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي إن العملية أسفرت عن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق سيطرة الحوثيين وفق ما نشره عبر منصة إكس. في المقابل أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بوقوع هجمات صاروخية سعودية في محافظة سعدة شمال غرب اليمن. وفي خطوة تهدف إلى خفض أسعار الوقود المتصاعدة بفعل الحرب في إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وافق على توريد ملايين الأطنان من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية عقب محادثة وصفها بالمثمرة. من جانبه أكد الكرملين استعداد موسكو لتزويد الأسواق بالنفط ومشتقاته. في المقابل انتقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الاتفاق واعتبره يعكس ضعفا أمريكيا، محذرا من أن السماح لروسيا ببيع منتجاتها النفطية سيساعدها على مواصلة الحرب. أعلنت الولايات المتحدة إجراء محادثات بناء مع أوكرانيا في ولاية فلوريدا بمشاركة مستشاري الأمن القومي لعدد من الدول الأوروبية في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية تنهي الحرب مع روسيا. من جهة أخرى، وفي الملف الإيراني، اعتبر الرئيس مسعود بازكشيان أن نجاح المباحثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة يبقى رهنا بغياب الضغط والتهديدات. أعلنت الإمارات أن مساعد الطيار الذي هاجم قائد طائرة فلاي دبي أثناء رحلة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي كان يعتزم استخدامها في تنفيذ عملية انتحارية في مطار بن غوريون بتل أبيب، مستلهما من اعتداءات 11 سبتمبر. وأقر النائب العام الإماراتي بأن مساعد الطيار الذي هاجم قائد الطائرة تصرف بمفرده. دافع ملك المغرب محمد السادس في خطاب ألقاه خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة عن الشراكة مع إسبانيا بعد أزمة تدفق المهاجرين نحو جيب سبتة نهاية تموز يوليو، معتبرا أنها اختيار سيادي والتزام استراتيجي مع رفضه أي ضغط أو تهديد من بعض الأوساط في إسبانيا. نهاية هذا الموجز الإخباري.
2: إلى محطتنا الاقتصادية من الخليج مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الطحش. زياد، أسعار النفط تنهي الأسبوع على مكاسب وسط مخاوف بشأن الإمدادات وتصاعد الهجمات في مضيق هرمز. زياد، كيف كان الأداء الأسبوعي لأسعار النفط؟
4: أسعار النفط أنهت الأسبوع على مكاسب بنحو 2.5%، ليتداول سعر خام برنت القياسي قرب مستوى 105 دولارات للبرميل. جاء ذلك وسط تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز وتصاعد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. وفي حين أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب مفتوحا أمام احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، خففت تصريحاته بشأن استبعاد شن هجمات قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل في ظل محادثات وصفها بالبناءة لإنهاء الحرب، خفف ذلك من حدة المخاوف في الأسواق. في المقابل، أسهم تجدد القتال في اليمن بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية والحوثيين المدعومين من طهران، أسهم في تقديم دعم إضافي لأسعار النفط. في هذا السياق، يرى مراقبون أن سوق النفط لا تزال تتحرك بين عاملين متعارضين: علاوة المخاطر الجيوسياسية من جهة والتحسن الفعلي في الإمدادات من جهة أخرى، كما تزيد القفزة غير المسبوقة في تكاليف الشحن الناجمة عن تداعيات الحرب من الضغوط على سلاسل إمداد الخام، بعدما تجاوزت تكلفة نقل النفط من مياه الخليج العربي إلى شرق آسيا 6 أضعاف مستوياتها قبل اندلاع الصراع.
2: في موضوع آخر، الحرب مع إيران تقلب توقعات البنك الدولي لاقتصادات الخليج. إلى أي مدى غيرت الحرب توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصادات الخليجية؟
4: الحرب غيرت مسار التوقعات الاقتصادية لدول الخليج بصورة جذرية، إذ خفض البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الخليجي من 1.3% إلى انكماش بنسبة 4.3% خلال العام الجاري، في تحول يعكس حجم الصدمة التي طالت إنتاج الطاقة وصادراتها جراء اضطرابات مضيق هرمز. يمثل هذا التعديل تراجعا بمقدار 5.6 نقاط مئوية عن التقديرات السابقة، مع انتقال اقتصادات المنطقة من توقعات النمو إلى الانكماش نتيجة خسائر الإنتاج وتعطل الشحنات، إلى جانب تداعيات الأزمة على السياحة والطيران والخدمات اللوجستية وثقة المستثمرين. كما تكشف التوقعات عن تفاوت كبير في تأثير الحرب بين دول المنطقة، حيث يتوقع البنك انكماش الاقتصاد القطري بما يقرب من 21% خلال العام الحالي، في أضعف أداء له منذ أكثر من 5 عقود، يليه الاقتصاد الكويتي ثم البحريني. في المقابل تتمتع السعودية والإمارات بقدرة أكبر على إعادة توجيه جزء من صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب والموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز، فيما تستفيد سلطنة عمان أيضا من موقع موانئها على بحر العرب وخليج عمان. ومع ذلك يبقى الأثر النهائي للحرب على اقتصادات الخليج مرهونا بمسار الصراع ومدته، إذ يرى البنك الدولي أن انحسار الصراع بحلول نهاية هذا العام قد يمهد لانتعاش قوي جدا في العام المقبل.
2: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادية، شكرا لك.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، محمد بوشيبة، رضا جودي.
2: إلى فقرة استهلاك، رضا، خفض قيمة الدينار العراقي يثير جدلا ومخاوف من ارتفاع الأسعار.
1: نعم محمد، أثار قرار الحكومة العراقية رفع سعر صرف الدولار من 1320 إلى 1502 دينار جدلا سياسيا واقتصاديا وسط مخاوف من تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وشهد البرلمان سجالا بشأن القرار دفع إلى استضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لمناقشة تداعيات هذا القرار. وبدأت الأسواق تسجيل ارتفاع في الأسعار بالتزامن مع إغلاق متاجر ومخازن ومكاتب صرافة في بغداد، وحذرت غرفة تجارة بغداد من انعكاسات القرار على تكاليف الاستيراد والالتزامات التجارية. في المقابل أكد البنك المركزي العراقي أن الخطوة استثنائية لضمان تمويل الموازنة ومواجهة تراجع الإيرادات النفطية. سياسيا تصاعدت الانتقادات لهذا القرار، رغم تأكيد مسؤول في تيار الحكمة أن قوى الإطار التنسيقي تشاورت بشأنه ووافقت على منحه فرصة للتنفيذ.
2: إقبال واسع في تونس على القروض من دون فوائد وسط تزايد الضغوط المعيشية.
1: يتزايد إقبال التونسيين على القروض على الشرف من دون فوائد أو ضمانات تقليدية، إذ تقدم أكثر من 13600 شخص بطلبات الحصول عليها بتمويلات مصرفية بلغت 143 مليون دينار تونسي، وتصل قيمة القرض إلى 25000 دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة و10000 دينار لأصحاب المشاريع الصغيرة و5000 دينار للأفراد لتغطية حاجاتهم الاستهلاكية. ويعكس الإقبال على هذه القروض صعوبات مالية تواجه الأسر التونسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة الحصول على التمويلات المصرفية التقليدية. وحذر خبراء اقتصاديون من محدودية قدرة البرنامج على تلبية الطلب، معتبرين أنه قد يوفر متنفسا مؤقتا للأسر ويساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين على دعم أنشطتهم. ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه التضخم في تونس 5.4% في أغسطس الماضي، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7.5% على أساس سنوي.
0: النشرة الرياضية،
2: مورينيو يخرج عن صمته دفاعا عن مبابي ويصف الانتقادات الموجهة إليه بالسخيفة، ومدرب مانشستر سيتي يتهرب من سؤال الهبوط بعد إدانة النادي بأكثر من 100 مخالفة مالية.
1: التفاصيل في النشرة الرياضية معك عزيز منجلي، صباح الخير.
5: صباح الخير. البداية مع تصريحات مورينيو حول الجدل المثار بخصوص لاعب الميرينجي كيليان مبابي بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى خلال مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية، وقضى فترة التعافي بين فرنسا وسويسرا بدل مدريد. وخلال تلك الأيام انتشرت له صورتان، واحدة عند مدخل ملهى ليلي في باريس وأخرى على دراجة هوائية في سويسرا، بعد أيام فقط من تصريح لمورينيو طلب فيه من لاعبيه تجنب التزلج وركوب الدراجات تفاديا للإصابات. وفي مؤتمره الصحفي الجمعة عشية استضافة فياريال في الدوري الإسباني رد مورينيو قائلا:
6: مبالغ فيه بل سخيف. جاء كيليان إلى هنا وأجرى الفحوصات واستشار أيضا أخصائيا من خارج النادي، وجاء تشخيص ريال مدريد مطابقا تماما لتشخيص ذلك الأخصائي، ووضع له برنامج تعاف لستم في حاجة إلى معرفة تفاصيله. بعدها دخلنا في مرحلة البحث عن الذرائع. أولا قصة الملهى الليلي، ولم يكن ملهى أصلا بل ناديا حول إلى مكان لحدث خاص ضمن أسبوع الموضة في باريس. ثم قصة الدراجة في سويسرا، لم يكن الأمر سوى فندق يتكون من أجنحة صغيرة، في كل واحد منها دراجات يتنقل بها النزلاء إلى وسط المجمع والمرافق المشتركة في فندق هادئ تماما. ثم قيل إنه كان يجوب سويسرا على دراجته.
5: ويأتي الجدل وريال مدريد رابعا في الليغا بفارق 6 نقاط عن برشلونة وعلى بعد أسبوعين من الكلاسيكو في الكامب نو. في الطرف الآخر من سباق الليغا، أعلن مدرب برشلونة هانزي فليك اليوم أن قائد الفريق رافينيا المصاب في فخذه الأيمن مع المنتخب البرازيلي سيغيب عن مباراتين على الأقل.
7: الصورة تظهر شيئا ما، ليست إصابة كبيرة لكنها شيء يستدعي الانتباه، وعلينا أن ننتبه له لأنه تعرض الموسم الماضي لإصابات كثيرة، أعتقد 3 إصابات. نحن نعتني به، ولذلك لن يكون جاهزا غدا ولا في إسطنبول أمام غالاتا سراي.
5: لكن فليك لم يقف عند الإصابة بل هاجم الرزنامة المفروضة على لاعبيه.
7: أعتقد أن اللاعب ضمن المنتخب هو أكبر هدف لأي لاعب. هذه عقلية رافينيا وموقفه، فهو يعطي دائما 100%. لكن علينا أن نفكر، هل كان ضرورياً اللعب في أستراليا والسفر 30,000 كيلومتر تقريباً؟ إنه أمر لا يصدق.
5: وبهذا نقل المدرب الألماني النقاش من غياب لاعب إلى سؤال يطرحه مدرب الأندية منذ سنوات: من يحمي اللاعبين حين يطلب منهم قطع 30,000 كيلومتر في مباريات ودية خلال الموسم؟ والغياب موجع، فرافينيا الذي أعيد تمركزه مهاجما صريحا هذا الموسم يتصدر ترتيب هدف أوروبا ب14 هدفا في 8 مباريات. إلى البريمير ليج، حيث سئل إنسو ماريسكا مدرب السيتي في أول مؤتمر صحفي له منذ إدانة ناديه بأكثر من 100 مخالفة للقواعد المالية سؤالا واحدا مباشرا: هل سيبقى في النادي إذا انتهى الأمر بالهبوط؟
8: أثق بالنادي لأنني أثق بالعاملين فيه، وهذا أيضا سبب التحاقي به. ثم إنه لا يوجد ناد آخر في العالم أرغب في أن أكون فيه. أنا سعيد جدا بوجودي هنا وفخور جدا، قلت ذلك مرات كثيرة منذ اليوم الأول.
5: كلام يدور حول الثقة والفخر والانتماء دون كلمة واحدة عن الهبوط أو مستقبله الشخصي مع النادي. اللجنة المستقلة كانت قد خلصت إلى أن السيتي أبرم عقودا صورية مع عدد من شركائه التجاريين لتضخيم الإيرادات وخفض النفقات بأكثر من 900 مليون جنيه استرليني على مدى 9 مواسم بين 2009 و2018. النادي نفى واستأنف، وفي حال خسر الاستئناف فالعقوبات المرجحة خصم نقاط كبير قد يبلغ الهبوط أو الاستبعاد من البريمير ليج. وماريسكا الذي رفض فكرة أن ألقاب 15 عاما صارت مشبوهة قال إن الوقت المناسب للكلام في هذا الملف سيكون حين يكسب النادي الاستئناف. أما على الملعب فالوضع مختلف تماما: 5 مباريات، 5 انتصارات وصدارة الدوري والاختبار يوم الأحد في الأنفيلد. شكرا على حسن المتابعة وطاب يومكم.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة و45 دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك محمد بوشيبة.
2: التحالف بقيادة السعودية يعلن عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين في اليمن، وغارة سعودية على مطار صنعاء تسفر عن مقتل شخصين. الحرس الثوري الإيراني يعلن مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولة عبورها مضيق هرمز. ترامب يعلن تعهد بوتين بتوريد ملايين الأطنان من الديزل إلى الأسواق الأمريكية والعالمية. وزيلنسكي يصف اتفاق النفط بين موسكو وواشنطن بالمخزي ويعتبره مؤشرا على الضعف الأمريكي.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: إلى المدونة، مدونة اليوم مع جمانة حداد.
9: كل بضعة أيام تقريبا ينبش أحدهم جملة قالها ممثل أو كاتب أو سياسي قبل 20 عاما، أو تغريدة كتبها أحدهم في مراهقته، فتبدأ المحاكمة. اعتذر، فسر، تبرأ من نفسك القديمة. حتى أنني صرت أفكر منذ متى أصبح الإنسان مسؤولا إلى الأبد عن كل شخص كانه. طبعا هناك كلام وأفعال لا يمحوها الزمن، وجرائم لا تتحول إلى أخطاء بريئة فقط لأن 20 سنة مرت عليها، كما أن عبارة كان ذلك زمنا مختلفا لا تصلح ممحاة للعنصرية أو الكراهية أو الاغتصاب أو الأذى. لكن ثمة فرق بين المسؤولية وبين الحكم المؤبد. لقد تغير سلم القيم نفسه خلال العقود الأخيرة. كلمات كانت تقال بلا تفكير صارت بحق غير مقبولة. نكات كنا نضحك عليها صرنا نرى العنف الكامن فيها. مواقف كانت تعتبر طبيعية أصبحنا نفهم اليوم كم كانت ظالمة لفئات كاملة من البشر. وهذا جيد، هكذا تتقدم المجتمعات، تراجع نفسها، توسع مساحة الكرامة، وتتعلم أن ترى من لم تكن تراهم. المفارقة أن بعض أشكال الووكيزم الراديكالي صارت تفعل العكس تماماً. حركة ولدت في جوهرها من المطالبة في حق الإنسان أن يكون مختلفاً أصبحت لدى المتطرفين فيها أقل تسامحاً مع الاختلاف. والبوليتيكال كوركتنس التي أرادت حماية الناس من الإهانة باتت تتحول أحياناً إلى رقابة وإلى قاموس يتغير بسرعة، تجعل الخوف من استعمال الكلمة الخطأ أقوى من الرغبة في خوض النقاش الصحيح. ثمة تناقض آخر يزعجني أيضاً. ماذا نفعل بالشخص الذي سبق له أن راجع أفكاره وعدلها؟

0: حتى لو بعد فتح مضيق هرمز الامدادات ستكون قليلة بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت النفط في دول الخليج العربي. وأنا أتوقع بسبب قوة الطلب العالمي على الديزل أنه حتى بعد فتح المضيق وإنزال كميات من روسيا الأسعار ستبقى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.
1: وأتى الاتفاق بين الكرملين والبيت الأبيض أثناء اجتماع عقد في فلوريدا مع أوكرانيا، دعي إليه أيضا مستشارو الأمن القومي لدول أوروبية عدة لمحاولة إيجاد تسوية للحرب مع روسيا. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن كييف قوضت إمكانية الاستئناف الفوري لمحادثات السلام الثلاثية بعد أن شنت هجمات بطائرات مسيرة على موسكو خلال الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. هذا وأفيد بكييف اليوم عن انقطاع كبير للتيار الكهربائي بسبب غارات روسية. روسيا أعلنت أيضا السيطرة على قريتي لوكاشوف ولوبانيفكا في منطقة خاركيف الأوكرانية. فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد ساعات من فوز إحدى قضاتها السابقين بجائزة نوبل للسلام، مما وضع واشنطن على مسار تصادمي مع حلفائها الأوروبيين. واشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا من عدم منح جائزة نوبل للسلام، واصفا ذلك بأنه قرار مشين ومحرج يترك وصمة عار على جبين النرويج التي تستضيف اللجنة. هنا في فرنسا يواجه وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري أهم تحدي له بعد عام على استلامه الوزارة، ألا وهي الاحتجاجات والطلاب الثانوية العامة في فرنسا الذين توعدوا الحكومة بتحرك جديد يوم الثلاثاء، وباتت الشرطة تحت المجهر مع تزايد الإصابات في صفوف المحتجين. أحلام الطاهرة.
2: نعم ليال، تتزايد الشهادات المقلقة بشأن استخدام قوات الأمن العنف المفرط في مواجهة الاحتجاجات الطلابية، إذ يتحدث الشهود عن قاصرين تعرضوا للضرب بالهروات والاختناق بالغاز المسيل للدموع وعن هجمات على ظهور الخيل، فضلا عن إصابات أدت إلى بتر أعضاء نتيجة استخدام أسلحة خطيرة. في حالتين فقد شخص عينه بعد إصابته بالرصاص المطاطي، وفقد آخر يده على الأرجح بسبب قنبلة صوتية مضيئة. من المؤكد أن الحكومة الفرنسية لم تتوقع مواجهة حركة احتجاج بهذا الحجم، فقد تحولت التعبئة بحسب الشرطة من احتجاج اجتماعي إلى أعمال عنف مدني، مشيرة إلى إصابة 700 من أفرادها. لكن التعامل الأمني أدى إلى تجدد الدعوات إلى التوقف عن استخدام الرصاص المطاطي وقاذفات القنابل اليدوية، وهي أسلحة لا تستخدمها الشرطة في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، وقد أثار استخدامها انتقادات متكررة من منظمات حقوقية باعتبارها أسلحة خطيرة وغير متناسبة. حتى الآن جرى توثيق 28 إصابة ناجمة عن استخدام الشرطة للقوة، منها 15 حالة تحقق فيها هيئة الرقابة الداخلية للشرطة الفرنسية.
1: وفي فرنسا دائما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المتعلقة بعقود مجموعة تلاز للصناعات الدفاعية في أذربيجان، وتفتح قضية محمد سجان المدير السابق للشركة في أذربيجان ملف الشفافية في صفقات الصناعات الدفاعية، وتطرح تساؤلات حول حقيقة ما جرى خلف الكواليس وحدود التداخل بين المساءلة القضائية والحسابات السياسية في ظل توتر العلاقات بين باريس وباكو. منى دويبية.
3: عاد ملف شركة تاليس الفرنسية إلى الواجهة بعدما حكم على محمد شهان المدير السابق لمكتب تاليس في باكو بالسجن لعشر سنوات نافذة وأربعة ملايين يورو تعويضات، حيث نفى شهان اختلاس الأموال وتزوير الوثائق، ويقول إن القضية تخفي أسئلة لم تحسم بشأن الوسطاء المحليين والعقود التي أبرمت في أذربيجان والتي يقول إن بعضها منح من دون مناقصات رسمية. صحيفة لوموند كشفت أن النيابة المالية الوطنية الفرنسية تحقق في شبهات مرتبطة بعقود الشركة في أذربيجان، وأن مقرها خضعت للتفتيش في فرنسا وإسبانيا وهولندا. وفي وقت ظهرت داخل شركة تاليس نفسها تساؤلات بشأن وثائق مالية لشركة أذربيجانية شريكة تدعى MCG، تتمسك شركة تاليس بنفي أي تجاوزات، فيما يندد محامو محمد شهان بما يعتبرونه تخليا فرنسيا عن مواطنها، لتسلط القضية الضوء على إشكالية الرقابة على صفقات السلاح ومدى تأثير التوتر السياسي بين فرنسا وأذربيجان على التعاطي مع هذا الملف.
1: كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الوزراء مختار ولد أجاي تشكيل حكومة بعد ساعات من تسلم استقالته. تنطلق

0: تنطلق الحملة الانتخابية في إسبانيا اليوم بعقد أولى التجمعات الانتخابية لكل من بيدرو سانشيز ومنافسه المحافظ، فيما ما تزال البلاد تحت وقع وفاة ماريكار من أباسكال المسنة التي باتت رمزا لأزمة السكن ويخيم طيفها على السباق نحو السلطة في البلاد. تصاعدت حالة الاستياء إزاء الخطة الأمريكية الرامية إلى تنفيذ إعدام علني رميا بالرصاص بحق نضال حسن المدان بالقتل، بعدما شكك نائب الرئيس جيدي فانس في احتمال بث العملية مباشرة كما هو مقترح، مؤكدا أنه لن يشاهدها في حال حدوث ذلك. مستمعين، مع هذا الخبر نكون وصلنا إلى ختام نشرة الواحدة من مونتي كارلو الدولية. إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها: التحالف بقيادة السعودية يساعد من ضربات ضد جماعة الحوثيين في اليمن، والقوات الحكومية تتقدم في باب المندب. روسيا تدخل على خط الوساطة مجددا بين طهران وواشنطن مع قرب الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. الرئيس الأمريكي يتفق مع نظيره الروسي على ضخ كميات من الديزل في الأسواق العالمية لخفض الأسعار، واقتصاديون يقللون من وقعها. الشرطة الفرنسية تحت المجهر بعد إصابات في صفوف الطلاب المحتجين.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: مستمعينا، نستهل فترة الواحدة من مونت كارلو الدولية مع فقرة خبر وتحليل. خلفيات التوتر البريطاني الإسرائيلي وأبعاده مع خطار أبو دياب.
1: تشهد العلاقات البريطانية الإسرائيلية تصعيدا دبلوماسيا لافتا بين حليفين تقليديين، وتجسد ذلك يوم 8 أكتوبر في خفض مستوى القنصلية البريطانية في القدس إلى مجرد بعثة من بضعة أعضاء. تفجرت الأزمة عندما اتخذت حكومة حزب العمال البريطاني عند وصولها إلى السلطة في يوليو تموز 2024 سلسلة إجراءات ضد إسرائيل، من بينها الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول 2025، استئناف تمويل الأونروا وتعليق ترخيص تصدير معدات عسكرية، وفرض عقوبات على وزراء وأفراد وكيانات إسرائيلية مرتبطة بالاستيطان إلى جانب إدانة الانتهاكات الإسرائيلية. في رد على الإجراءات البريطانية، قررت حكومة نتنياهو إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وطرد ممثلين بريطانيين من مركز المساعدات الدولية لغزة ووقف أنشطة بريطانية لتدريب قوات السلطة الفلسطينية ومنع دخول 12 مسؤولا بريطانيا منتخبا ومواطنين آخرين بريطانيين إلى إسرائيل. في مسعى لتطويق اتساع الخلاف حصل التفاهم المحدود، قضى بعدم إغلاق مبنى القنصلية وتحويلها إلى بعثة دبلوماسية. أتى ذلك بعد زيارة المسؤول الأمني البريطاني جوناثان باول إلى إسرائيل، وقضى الاتفاق بتغيير صفة القنصلية البريطانية واسمها مع استمرار عمل البعثة البديلة بقدرة محدودة للغاية مقابل تراجع بريطانيا عن طرد دبلوماسيين إسرائيليين. لكن هذا التفاهم المحدود لا ينهي الأزمة، والدليل تصريح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن لندن تتمسك بالحفاظ على الوجود البريطاني الراسخ وعلى دور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين. لكن ميليباند استدرك وأقر أنه من دون تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية لن تتوفر الضمانات اللازمة لأمن الدبلوماسيين والمقرات. بعد مرور ما يقرب من 200 عام على تأسيس القنصلية عام 1839، لم يرغب أي من الطرفين على الأرجح أن يصل التصعيد إلى هذا الحد، لكن أيا منهما لم يشأ التراجع، ويعود ذلك جزئيا إلى اعتبارات انتخابية في كلا البلدين. ففي خضم الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المرتقبة في 27 أكتوبر في إسرائيل، كان من مصلحة حكومة نتنياهو إظهار الحزم تجاه بلد بات ينتقد سياساتها بشكل متزايد. ومن جانبه وتحت ضغط قاعدته الانتخابية بشأن القضية الفلسطينية، تبنى حزب العمال البريطاني الحاكم نهجا جديدا اتجاه إسرائيل في أعقاب أعمال قطاع غزة، أعمال العنف هناك، وأيضا ارتكابات المستوطنين في الضفة الغربية. يندرج التوتر البريطاني الإسرائيلي في سياق أوروبي وانقسام بين قطبي التطرف حيال الدولة العبرية، استشدت قوى اليسار الأوروبي مواقفها نظرا للإشمئزاز الشعبي من حرب غزة، وفي المقابل تدعم أحزاب اليمين المتطرف بشكل عام حكومة بنيامين نتنياهو. هكذا نحن الآن أمام علاقات دبلوماسية في أدنى مستوياتها بين إسرائيل والمملكة المتحدة، رغم التوصل إلى اتفاق بحدود الدنيا بشأن القنصلية في القدس.
0: مستمعينا، حان موعدكم مع الأخبار الاقتصادية من منطقة الخليجية مع مستشارنا للشؤون الخليجية زياد الطحش. زياد مرحبا.
2: أهلا ليال.
0: الحرب مع إيران تقلب توقعات البنك الدولي لاقتصادات الخليج. زياد، إلى أي مدى غيرت الحرب توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصادات الخليجية؟
2: في الواقع الحرب غيرت مسار التوقعات الاقتصادية لدول الخليج بصورة جذرية، إذ خفض البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الخليجي من 1.3% إلى انكماش بنسبة 4.3% خلال هذا العام، وذلك في تحول يعكس حجم الصدمة التي طالت إنتاج الطاقة وصادراتها جراء اضطرابات مضيق هرمز. يمثل هذا التعديل تراجعاً بمقدار 5.6 نقاط مئوية عن التقديرات السابقة، مع انتقال اقتصادات المنطقة من توقعات النمو إلى الانكماش نتيجة خسائر الإنتاج وتعطل الشحنات، إلى جانب تداعيات الأزمة على السياحة والطيران والخدمات اللوجستية وثقة المستثمرين. كما تكشف التوقعات عن تفاوت كبير في تأثير الحرب بين دول الخليج، حيث يتوقع البنك انكماش الاقتصاد القطري بما يقرب من 21% خلال العام الحالي في أضعف أداء له منذ أكثر من 5 عقود، يليه الاقتصاد الكويتي ثم البحريني. في المقابل تتمتع السعودية والإمارات بقدرة أكبر على إعادة توجيه جزء من صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب والموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز، فيما تستفيد سلطنة عمان من موقع موانئها على بحر العرب وخليج عمان. ومع ذلك يبقى الأثر النهائي للحرب على اقتصادات الخليج مرهونا بمسار الصراع ومدته، إذ يرى البنك أن انحسار الصراع بحلول نهاية العام قد يمهد الانتعاش أو الانتعاش القوي في العام المقبل.
0: زيادة، في موضوع آخر، عقارات دبي مرشحة لتصحيح سعري أسرع في العام المقبل، ما آخر تطورات هذا القطاع في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة؟
2: سوق العقارات السكنية في إمارة دبي تواجه ضغوطا متزايدة بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية، هذا بالتزامن مع توقعات بزيادة المعروض من الوحدات الجديدة بنحو 20% حتى نهاية عام 2028، ما قد يسرع تصحيح الأسعار خلال العام المقبل وفق تقرير لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال. بحسب التقرير تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسب تراوحت بين 5% و15% منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، فيما انخفض متوسط معاملات المبيعات الشهرية بنسبة 26% بعد اندلاع الصراع. الوكالة تتوقع أن تتعرض الشقق لضغوط أكبر من الفلل في ظل كثافة المعروض المرتقب وتوقعات تباطؤ النمو السكاني بعد سنوات من التوسع السريع، كما ترجح ارتفاع حالات تأخر المشترين في السداد مع استمرار الضغوط خصوصا لدى المطورين الجدد والأقل خبرة. في المقابل هناك عوامل عدة تقلل من احتمالات حدوث تصحيح حاد، أبرزها تزايد حضور المستثمرين طويلي الأجل والتحسينات التنظيمية والدعم الحكومي. كذلك تمنح الإيرادات المتراكمة والسيولة كبار المطورين قدرة على امتصاص تراجع المبيعات، إذ تغطي الإيرادات المتراكمة لدى الشركات الكبرى ما بين عامين وستة أعوام. ستاندرد أند بورز ترى أن مسار السوق سيظل مرتبطا بالتطورات الجيوسياسية وحجم المعروض الجديد، ففي حين قد يؤدي استمرار الاضطرابات إلى تسريع التصحيح السعري، فإن انحسار المخاطر الإقليمية قد يدعم استقرار الأسعار رغم دخول عدد من الوحدات الجديدة إلى السوق.
0: زياد الطحش مستشارنا للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك زياد، إلى اللقاء.
2: شكرا لك.
0: إلى اللقاء. في النشرة الرقمية اليوم، الذكاء الفائق بين التسريع والتحصين، ترامب يطلق قوته وأبل تشدد التحكم على البيانات، والتفاصيل معك نيل الصليبي.
3: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، أبل تعتزم تشديد ضوابط ميزة الوصول الكامل إلى أجهزة ماك، ودونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق سوبر انتليجنس فورس.
4: للعارفين،
3: تستعد أبل لتشديد ضوابط ميزة الوصول الكامل إلى القرص أو الفول ديسك أكسس على أجهزة ماك للحد من مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يطلبون صلاحيات واسعة للوصول إلى بيانات المستخدمين. تفتح ميزة فول ديسك أكسس أمام التطبيقات ملفات النظام والبريد الإلكتروني والرسائل وسجل التصفح، وتريد أبل موافقة أكثر وضوحا وصرامة، فلن يحصل التطبيق على هذا المستوى من الوصول إلا بإجراء صريح جدا من المستخدم مع إدراكه طبيعة البيانات المتاحة والمخاطر المرتبطة بها. وحسب أبل، بعض أدوات الذكاء الاصطناعي قد تستغل هذه الصلاحيات أحيانا من دون إدراك المستخدم كامل نطاقها، بل إن المشكلة تتجاوز صاحب الجهاز، فالوصول إلى الرسائل قد يكشف معلومات عن أشخاص آخرين يتواصل معهم. ومن الوكلاء الذين يطلبون هذه الصلاحيات أوبن كلاود ودوتس وميوز لتنفيذ مهام أكثر تعقيدا، ولذلك يشغل بعض المستخدمين هذه الأدوات على أجهزة منفصلة لتقليل البيانات المتاحة لها. لم تذكر شركة أبل أسماء برامج أو مطورين محددين في بيانها، لكنها أشارت إلى أن المخاطر المرتبطة بهذا المستوى من الوصول ستزداد بشكل كبير مع ازدياد قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي واستقلاليتهم. ويأتي قرار أبل مع نمو سريع لاستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت OpenAI مؤخرا أن أكثر من 35 مليون شخص يستخدمون ChatGPT Work وCodecs مقارنة بعشرة ملايين في يوليو الماضي. وحتى الآن لم تحدد أبل موعد تطبيق التغييرات ولا تفاصيل الضوابط الجديدة. في ظل تصاعد الجدل حول مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل قوة اتحادية جديدة تحت اسم قوة الذكاء الفائق Super Intelligence Force، بهدف توحيد جهود الحكومة الأمريكية في مجال الذكاء المتقدم وتعزيز ريادة الولايات المتحدة عالميا في هذا القطاع. وقال دونالد ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال إن القوة الجديدة ستنسق جهود الحكومة الفيدرالية لضمان استمرار قيادة أمريكا للعالم في مجال الذكاء الفائق، معتبرا أن تأثير هذه التكنولوجيا قد يفوق بحسب وصفه تأثير الثورة الصناعية وظهور الإنترنت، وإن تطويرها سيحمي مصالح الأمريكيين ويحسن حياتهم. وفي هذا السياق وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا بعنوان افتتاح عصر الذكاء الفائق، يقضي باستبدال مصطلحي الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence و AI بمصطلحي الذكاء الفائق Super Intelligence و SI في أعمال السلطة التنفيذية. وبحسب دونالد ترامب سترفع قوة الذكاء الفائق Super Intelligence Force تقاريرها مباشرة إلى الرئيس وإلى كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، وستعمل كحلقة وصل رئيسية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المعنية بسلامة التكنولوجيا. كما يؤكد الأمر التنفيذي ضرورة تجنب الإفراط في التنظيم أو منح الجهات التنظيمية سلطة تعرقل الابتكار والمنافسة. وبذلك تضع إدارة دونالد ترامب الذكاء الفائق أو السوبر انتليجنس في قلب استراتيجيتها التكنولوجية الجديدة في سباق تعتبر واشنطن أن التفوق فيه سيكون حاسما اقتصاديا وأمنيا خلال السنوات المقبلة. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة للمقال المفصل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي مساء عند 5:30 بتوقيت باريس. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
0: مستمعينا، فترة الواحدة من مونتي كارلو الدولية متواصلة من أخبارنا. علماء قالوا إن طول عمر أقدم حيوان بري معروف في العالم هو سلحفاة الدبرة العملاقة المسماة جوناثان، والتي يقدر عمرها بنحو 194 عاما، قد يعزى إلى مزيج من السمات الجينية والقدرة على الحفاظ على عمل الأنظمة الخلوية الرئيسية بطريقة أكثر شبابا. بعد قليل مستمعينا تذكير بأهم عناوين الأخبار، ثم استثنائيا الروبورتاج اليوم هو من العراق. بعد ذلك نبث عليكم مباشرة مقابلة خاصة مع زعيم التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيلة، رؤيته للمرحلة الراهنة في لبنان، للعلاقة مع حزب الله ومستقبله ضمن الدولة اللبنانية، عن تسليمه السلاح وعن دخول الجيش اللبناني إلى جنوب لبنان. كونوا بالمتابعة.
4: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
5: Ah.
4: هذا السبت في 8 مساء بتوقيت باريس، مونتي كارلو الدولية تدعوكم لسهرة موسيقية.
5: كان ذلك في مونبلييه في مهرجان أرابيسك، حيث تألقت المغنية الجزائرية سعاد ماسي مع موسيقيها لتقديم أغاني ألبومها الأخير زاغات. لحظات سحرية نعيد لكم إحيائها كما لو كنتم هناك، هذا السبت في 8 مساء بتوقيت باريس، ومعاودة الاستماع إليه على mc-dualia.com.
4: ليال بشارة.
0: مستمعينا، هي 1:30 تماما بتوقيت الفرنسي، إليكم تذكيرا بأهم عناوين الأخبار. تحالف بقيادة السعودية يساعد من ضرباته ضد جماعة الحوثيين في اليمن مع تقدم القوات الحكومية باتجاه باب المندب. روسيا تدخل على خط الوساطة بين طهران وواشنطن وتنقل رؤية إيران لحل الأزمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي يتفق مع نظيره الروسي على ضخ كميات من الديزل في الأسواق العالمية لخفض الأسعار قبل انتخابات الكونغرس. الشرطة الفرنسية تحت المجهر بعد إصابات في صفوف الطلاب المحتجين الذين دعوا إلى تحرك احتجاجي يوم الثلاثاء مجددا.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
0: إلى روبرتاج اليوم، هو من جنوب العراق. مستمعينا، الأمطار تعيد الحياة للأهوار وتنعش السياحة في مدن الجنوب، مع مراسلنا أحمد فاضل.
6: كان هذا صوت محرك لقارب خشبي، وهو وسيلة التنقل التي يعتمد عليها سكان أهوار العراق، إضافة إلى قارب أصغر يسمى المشحوف، ويتم تحريكه بواسطة عصا طويلة. أعوام عجاف مضت على أهوار جنوب العراق وهي تصارع الجفاف الذي هدد كيانها بالزوال، لكن وفرة الأمطار في الآونة الأخيرة أنقذت مسطحات مائية يمتد تاريخها إلى أكثر من 5000 عام حيث الحضارة السومرية في العراق. في أهوار تشبايش شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، توافد السائحون المحليون والأجانب للتمتع بطبيعة الأهوار الفريدة من نوعها، وهذه عينة من آراء السائحين.
7: احنا سمعنا انه الاهوار فتشي حلو فقررنا نزورها بسيارتنا الخاصة. يعني
8: جوازك يزور هيلا نيوانس؟
9: هناك اختلاف كبير جدا بين طبيعة كردستان وطبيعة وسط وجنوب العراق، تلك الطبيعة مختلفة كثيرا عن بيئتنا، نحن نعيش في بيئة جبلية وهذا يختلف تماما عما هو موجود هنا.
6: عاش سكان الأهوار منذ القدم على صيد الأسماك والطيور وتربية الجاموس، ومنها غذاؤهم وتجارتهم، فضلا عن نبات القصب الذي وهبته الطبيعة لتلك المناطق، وصنعوا منه فراشهم وبيوتهم المترامية على تلال من الطين والقصب، والتي تسمى تشبش وجمعها تشبايش. ومع انتعاش السياحة في تلك المسطحات المائية أضيف مورد آخر للسكان الذين سخروا جميع مواردهم لجذب السائحين، فضلا عن مهارتهم بالغناء الفلكلوري لمناطق جنوب العراق الذي قدمه أبو حيدر وهو يقود القارب خلال جولتنا في أهوار تشبايش.
10: ولا ماي ولا ما يجروح زادا وكثرا وكثرا.
6: في يوليو عام 2016 أدرجت أهوار جنوب العراق ضمن لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو كمحمية طبيعية دولية وملاذ تنوع بيولوجي وموقع تاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين، ولهذا أصبحت الأهوار قبلة للمختصين في علوم البيئة، ومنهم الناشط البيئي تون باينينز الذي تحدث لمونتي كارلو الدولية عن زيارته لأهوار تشبايش. أنا هنا لزيارة الأهوار ورؤية جمال هذه المنطقة، لأننا مجموعة من النشطاء ونعمل على قضايا بيئية، لذا من المهم جدا بالنسبة لنا التعرف على هذه المنطقة وعلى السكان الذين يعيشون هنا ورؤية كيف يحمون ويحافظون على هذه المنطقة. يضم العراق 3 أهوار رئيسية تتوزع بين محافظات ميسان وذي قار والبصرة جنوب العراق، هي هور الحمار وهور الحويزة والأهوار الوسطى بين نهري دجلة والفرات، ومنها تتفرع أهوار أخرى بمساحات أصغر. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: مستمعينا، مستمعينا، من مرور 3 سنوات على 7 من تشرين الأول أكتوبر إلى احتمال اشتعال جبهة إيران، تنقل اهتمام الصحف في إسرائيل، وعنها يحدثنا مراسلنا من مدينة القدس زياد حلبي.
8: من مرور 3 سنوات على 7 من أكتوبر إلى احتمال اشتعال جبهة إيران، تنقل اهتمام الصحف في إسرائيل. في صحيفة دعوت أحرنوت على موقعي واينت، قال رئيس الأركان الفريق يال زمير في محادثات مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية والجيش إن هناك احتمالا لتأجيل الانتخابات في إسرائيل المقرر إجراؤها في 27 من أكتوبر في حال حدوث تصعيد أمني مع إيران وإطلاق إيران صواريخ تجاه إسرائيل. وفي ظل تصريحات رئيس الأركان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يقع هجوم أمريكي على إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر. على هذه الخلفية يستعد الجيش الإسرائيلي، إذ يبقى كل من سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية في حال تأهب مستمر لاحتمال تصاعد مواجهة مع إيران التي ما تزال تعد الساحة الرئيسية. وفي صحيفة هارتس كتب المحلل العسكري عن إسرائيل، يصعب التخلص من الانطباع بأن حروبا بلا نهاية على جبهات متعددة تخدم نتنياهو، هكذا يحافظ على حال طوارئ دائمة ستؤثر أيضا في سير الانتخابات، وهكذا تتوافر ذريعة لجهود التعطيل المنهجية التي يبذلها ضد أي تحقيق مستقل في إخفاقات الحرب. وفي مقابلة مع إسرائيل هيوم، قال سكرتيره العسكري السابق اللواء أفي جيل إن نتنياهو كان يعرف كل شيء، قرأ جميع المعلومات الاستخباراتية وسمع جميع التقديرات عشية الحرب في 7 من أكتوبر. وإلى صحيفة معريف، الشباك وشعبة الاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية رصدت خلال الأسابيع الأخيرة تغيرا داخل الأجهزة العسكرية لحماس، وتقول المؤسسة الأمنية إن لديها معلومات عن نيات لدى الحركة لتنفيذ تحرك من شأنه تغيير الواقع في غزة. وبحسب التقرير، تبحث حماس في غزة عدة خيارات، أبرزها شن هجوم واسع على عدد من مواقع الجيش على طول الخط الأصفر، وإيقاع عدد كبير من الخسائر في صفوفه، ومحاولة أسر جنود إسرائيليين. ونختم بصحيفة إسرائيل هيوم تحت عنوان بعد القنصلية البريطانية مطالبة نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد الدبلوماسيين الفرنسيين، بعدما أعلن وزير الخارجية جدعون سار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وهو ما عقبته تسوية بين البلدين تقضي ببقاء طاقم بريطاني محدود في مكتب سيعرف بأنه البعثة البريطانية. تطالب الآن منظمات يمينية رئيس الوزراء نتنياهو باتخاذ إجراءات أيضا تجاه القنصلية الفرنسية في القدس، وتدعو الجمعيات والمنظمات التي تضررت من عقوبات مختلفة إلى تطبيق سياسة تجاه فرنسا بشكل مماثل إن لم يكن أشد من تلك التي اتبعت تجاه بريطانيا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.

0: أهلا بكم. على وقع طبول حرب تقرع مجددا بين الولايات المتحدة وإيران، تتوالى التحذيرات الرسمية في لبنان لحزب الله من مخابة المشاركة في حرب إسناد ثالثة، اسم استأنفت الولايات المتحدة حربها على إيران قبل أو بعد انتخابات الكونغرس النصفية في 23 نوفمبر القادم، أو إن ما شن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حربا على إيران أثناء انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر الجاري. هذا في وقت لم تنجح فيه المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في استعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل في جنوبه، حيث بدأ أيضا العد التنازلي لقرب انسحاب قوات حفظ السلام اليونيفيل. ماذا يقول زعيم التيار الوطني الحر وزير الخارجية اللبنانية السابق جبران باسيل عن المرحلة الراهنة، عن العلاقة مع حزب الله ومستقبله ضمن الدولة اللبنانية، عن تسليم سلاحه، عن دخول الجيش اللبناني إلى الجنوب، عن العلاقة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون؟ أهلا بكم معالي الوزير.
1: أهلا فيك.
0: بداية، حملت مؤخرا حزب الله مسؤولية جر لبنان إلى حرب لم يعرف كيف يخرج منها. قاعدة انتخابية اليوم، ما هي نازحة مهجرة، عدد قتلى كبير، عدد جرحى أكبر بكثير، ما أدى إلى تلاسن كلامي بينكم وبين نائب سابق عن حزب الله. كيف تقيمون اليوم العلاقة مع حزب الله؟ ما هو واقع حزب الله اليوم في لبنان؟ ما هي القوة؟ هل هناك خوف أيضا من خشية من أن يغامر مجددا بحرب إسناد ثالثة إن ما استؤنفت الحرب مجددا على إيران؟
1: العلاقة مع حزب الله تقوم على تقييم المصلحة للبنان. لما بيقوموا بعمل منلاقي أنه فيه مصلحة لبنانية نؤيد، ولما بيقوموا بعمل ما في مصلحة للبنان، في يعني أجندة تانية يتم تنفيذها على الأرض اللبنانية، لا نؤيد بكل بساطة. وما نرى أنه لا مصلحة للبنان بالدخول بحروب هي حروب آخرين على أرضه، يستعمل فيها لبنان، يستعمل فيها شباب لبنان، تستعمل فيها أرض لبنان، ونتائجها كارثية عم بتكون على كل اللبنانيين، ليس على حزب الله وبيئته فقط، إنما على كل اللبنانيين. ومن هون يعني بغض النظر عن من هو الرابح فيما يحصل في الإقليم وأين يتضرر لبنان أو يستفيد بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، إنما الأذى المباشر يقع على لبنان، على اقتصاده، على سيادته، وعلى كل شعبه من دون استثناء. المتضرر ليس بيئة ومنطقة، المتضرر هو كل لبنان. لذلك عنا طرح بديل عن إسناد دول أخرى، هو إسناد الدول الأخرى للبنان وإسناد لبنان لنفسه.
0: ومع تطورات الإقليم الراهنة، طبول الحرب التي تقرع مجددا بين الولايات المتحدة وإيران، إمكانية مغامرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أيضا بحرب على إيران لتأجيل انتخابات الكنيست التي تفيد استطلاعات والرأي بخسارته أو خروجه منها غير ناجح، وإمكانية تسلم الحكومة القادمة في لبنان، يعني ما هو واقع لبنان؟ كيف يمكن أن يستفيد من كل هذه الأزمات في منطقة الشرق الأوسط لكي ينهض من جديد باقتصاده، بأمنه، وبإخراج الجيش الإسرائيلي من جنوبه أولاً وأخيراً؟
1: أنا أولاً ببساطة بالمشهد الإسرائيلي الانتخابي وما بعد الانتخابات لا أرى تغيير حقيقي. أولاً نتنياهو بشخصه بحاجة دائماً إلى إشعال الحروب لكي يستمر في مساره السياسي الذي يعني يعتبر أنه يحقق فيه النجاحات لإسرائيل. وثانياً كل الطبقة السياسية الإسرائيلية هي اليوم على اليمين بفقدان كامل لما كان يعرف بحزب العمال وغيره، ونتيجة أنه موازين القوى اختلت لصالح إسرائيل. فلا يناسب أحد أن يقول أنه هو تراجع عما حقق في السابق. لهيك ما فينا ننتظر بلبنان ولا بالمنطقة أنه إسرائيل ستكون أقل عنفا تجاه لبنان والمنطقة، وبالتالي علينا أن نبحث عن حلول أخرى بمواجهة التعسف والعنف الإسرائيلي يلي عم يمارس على لبنان، ويلي عم بيدفعنا أثمان كتير غالية، ويلي واضح كمان أنه ما في مساندة فعلية للبنان من الخارج، لأنه يعتبر أنه لبنان ودولته لا يقومون بما يجب أن يقوموا به.
0: كنتم في بادئ الأمر ترفضون مذكرة التفاهم التي وقعت بين لبنان وإسرائيل، اتفاق الإطار الذي وقع بين لبنان وإسرائيل والذي بدأ بالمنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان، هل بدلتم رأيكم أم ما زال هناك رفض كامل؟
1: أولا نحن ما عندنا موقف برفض التفاوض، ولا عندنا موقف برفض الوصول إلى الحلول، بل نحن نجاهر بالقول أنه بنهاية الأمر بدنا سلام مع إسرائيل، ولكن للسلام شروطه. نحن ضد أن نروح على اتفاق مثل ما حصل باتفاق الإطار، هو لا يؤمن للبنان أي حق من حقوقه، لا بل يجعله يتنازل عن حقه بمقاضات دولة بالقانون الدولي تعتدي عليه بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بتنازله عن سيادته وبتنازله عن بسط سلطته هو بقوى ذاتية على أرضه، إذ لزم هذا الأمر للطرف الإسرائيلي. نحن مع حصرية السلاح على الأرض اللبنانية، هذه مسؤولية الدولة، على الدولة أن تقوم فيها، لا أن تلزمها. الدولة لا تلزم أمنها إلى دولة تانية، بالأخص أنها هي عم تعتدي عليها، هي عم تقتلها من شعبه. فلهيك نحن لا نوافق على مضامين هذا الاتفاق، لأنه أثبت مثل ما كنا خايفين أنه ما فيه جدول زمني للانسحاب، ما فيه شيء ملزم لإسرائيل. إسرائيل هي الطرف وهي الحكم فيه، هي تقرر بما يلائمها. إذا كانت ارتأت أنها شافت فيه خطر جاي عليها عند حدا بالنوايا، حتى يمكنها أن تجابه بأن تعمل عمليات على الأرض اللبنانية، وهذا الشيء اللي هو حاصل.
0: حول حزب الله تحديدا، الأنظار تتوجه إليه بالنسبة لتسليم سلاحه، إسرائيل تربط ذلك بانسحاب من جنوب لبنان. أنتم من عشرتم حزب الله، وقعتم معه اتفاق 7 أيار، أوصل العماد ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية، هل سيحدث ذلك يوما؟
1: اتفاق مع حزب الله هو اتفاق 6 شباط، هو تفاهم على سياسة دفاعية للبنان ولم تكن سياسة هجومية. نص الاتفاق واضح، عندما أخل في إسرائيل اختلفنا معه، ومن أوصل العماد عون إلى رئاسة الجمهورية هو شعبيته الشرعية الكاملة، بأنه هو أكثر من يحظى كان بالتأييد الشعبي، وتأخر وصوله نتيجة عدم الاعتراف بهذا الأمر. فنحن بما نعيش بين بعضنا كلبنانيين كشركاء في وطن، عندنا مفهوم دستوري بكيف نتمثل فعليا بتمثيلنا الشرعي أمر، وأنه أحد منا اللبنانيين يخل بدستورنا ويروح إلى حروب لا مصلحة للبنان فيها وخارجة عن التفاهم اللبناني وعن آلياتنا الدستورية، أو عن أحد يفاوض عن الدولة اللبنانية غير الدولة اللبنانية، هذا شأن تاني أكيد نختلف عليه، إن كان أم في حزب الله أو يقوم به أطراف آخرون مرتبطين كمان بسياسات خارجية وبدول خارجية.
0: تدعمون طاولة حوار يشارك فيها حزب الله يتم مناقشة أزمة سلاح حزب الله ونزع سلاحه وكيفية خرط عناصر حزب الله ضمن الجيش اللبناني؟
1: ما بعتقد في عنا حل لموضوع سلاح حزب الله، وحتى لأكثر من سلاح حزب الله، لكيفية الدفاع عن لبنان بوسائل عديدة، إلا من خلال الاتفاق بين اللبنانيين. شرط أنه ما يكون هيدا حجة لأعطاء وقت لحزب الله للتنصل من هالالتزام بالمبدئية الأمر، حصرية السلاح والقرار، السلاح والقرار 2 بيد الدولة. وشرط من جهة تانية كمان، الأطراف المناوئة لحزب الله كمان رفض لهالعملية هو بسبب اتكاله على الخارج، أنه الخارج بينفذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة. لازم التجربة اللبنانية وتجارب كل الجماعات المسلحة خارج الدولة بكل العالم تكون علمتنا، تنوفر على حالنا أحداث أليمة داخلية، لتكون علمتنا أنه هذه الحلول تتم بالضغط طبعا، ولكن بدون الذهاب إلى الحرب الأهلية الداخلية.
0: وبالنسبة لانسحاب قوات اليونيفيل، انتهاء مهمة قوات حفظ السلام نهاية العام الجاري، دخول الجيش اللبناني استلام المهمة بجنوب لبنان، هل تدعمون قوات أوروبية اليوم تعمل عليها دول أوروبية فاعلة من بينها فرنسا وإيطاليا لنشرها في الجنوب؟
1: طبعا لا يجب أن تبقى إسرائيل في الجنوب من دون أعين تراقب ما تقوم به، ولا يجب أن تبقى إسرائيل مطلقة اليدين بالتصرف على الأرض اللبنانية. لهيك أي قوة، أكيد نحن من أيد أن تبقى اليونيفيل أولا، ثانيا أي قوة عندها شرعية أممية أو عندها تأييد من يعني بمظلة دولية خليني أقول، وبقبول من الداخل اللبناني، مش قوة مفروضة على لبنان، يعني مش قوات جاية قوات إضافية تحتل أرض لبنان من دون موافقة السلطة أو الشرعية اللبنانية، نؤيد وجودها على الأرض اللبنانية. أولا نحن ما بدنا احتكاك لا بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، لأنه هيدا حجة لإسرائيل تعتدي أكتر على مؤسساتنا. ما بدنا احتكاك بين الجيش اللبناني وحزب الله، وما بدنا كمان أن إسرائيل تبقى تعربد على الأرض اللبنانية كما تقوم، لأنه ما ننسى أنه إسرائيل عم بتقوم شيء بشيء مش منظور أبد قبل ذلك على يعني بأي حرب، هي أنها عم بتدمر منهجيا البنى التحتية للدولة اللبنانية، عم بتدمر مؤسسات الدولة اللبنانية، وعم بتدمر كل المباني المدنية، المنازل والأبنية وغيره، وبالتالي هي تقتل الحياة في جنوب لبنان بالكامل، تقتل الزراعة، تقتل الثروة الحيوانية، ما بدها شيء يبقى يتنفس هناك، وكأنه توسع بمشروع الاستيطاني من الضفة والغزة باتجاه لبنان. وهذا الشيء أكيد ما بنريد نشوفه أنه عم بيصير. أنا اليوم بفرنسا بمناسبة أنه عم نحط تمثال للبطريرك الطباوي لحويك بكنيسة سيدة لبنان. هيدا البطريرك يمثل فكرة لبنان الكبير، ونحن نؤيد هذا الخط بالحفاظ على لبنان الكبير. ما بدنا لبنانات، ما بدنا لبنان صغير، ما بدنا لبنانات متصارعة ببعضها ومتقاتلة مع بعضنا، وما بدنا نخسر أي مساحة من لبنان، لأنه ملاقي أنه لبنان بفكره التنوع والتعدد لازم يكون أكبر من مساحته الحالية، لأنه هو مساحته مساحة انتشار اللبنانيين بكل العالم، ومنهم مثل ما بتعرفي حضرتك منهم، وكل اللبنانيين اللي موجودين بفرنسا بيعرفوا الفرنساويين قد دورهم إيجابي. اللبنانيين أينما وجدوا حل معهم الخير بالعالم، وقدموا لمجتمعات كل الدول اللي راحوا عليها. حرام انه يحل فيهم هيك الشر ببلدهم ويكون عم بيصيبهم ما يصيبهم. لبنان لازم تبقى أرض حوار وتنوع وتعدد، ومنصدر التسامح والقبول بالآخر، مش نصفي نحن أرض عم تنمسح وتتدمر وما فيها قابلية مش بس للقبول بالآخر، لوجود الآخر.
0: انطلاقا من ذلك، هل نجح الرئيس اللبناني وقائد الجيش في منع انجرار لبنان إلى حرب أهلية حذر منها سابقا داخليا ودوليا أيضا؟
1: بدنا نفصل، واحد عنده مهمة عسكرية، واحد عنده مهمة مدنية. اللي عنده مهمة عسكرية قائد الجيش نجح حتى الآن في الحفاظ على وحدة مؤسسته العسكرية، في منع اقتتال اللبنانيين بين بعضهم. اللي عنده مسؤولية مدنية رئيس الجمهورية حاول ونجح بأنه هو يقول أنا من أفاوض عن لبنان، أنا السلطة الدستورية الشرعية، ولكن ما نجح يجمع اللبنانيين على طاولة حوار أو على تقديم ورقة استراتيجية دفاعية ليقول أنه أنا قمت بما يجب أن أقوم به كسلطة لبنانية بأن حوال جمع اللبنانيين. من يرفض، وإذا رفض حزب الله تقع عليه مسؤولية أكتر، ويكون هو من رفض ويكون هو من عزل نفسه، ولكن نحن ما لازم نتصرف معه بأن نعزله. نحن ما لازم نعزله، ولو هو أخطأ، هو أخطأ كتير تجاه نفسه تجاه بيئته تجاه كل لبنان، ولكن نحن ما فينا نقبل له خطأ وبخطأ مماثل بأن نجر البلد إلى مزيد من الانقسام. لازم نفرض عليه ورئيس الجمهورية بالأبوة، يفرض على على على أولاد بلده، يفرض عليهم ويستوعبهم تيجيبهم على الحل الشرعي اللبناني، ويطلعهم من حلول أو أجندات خارجية لا تتلائم مع مصلحة لبنان.
0: أفيد مؤخرا باجتماع عقد بين ممثلين سوريين وممثلين أيضا عن حزب الله في تركيا. اللقاء كان الأول بين الجانبين منذ حالة العداء، منذ تدخل حزب الله إلى جانب النظام السوري السابق. كيف هي العلاقة اليوم مع سوريا الشارع؟
1: أولا أنا مش بموقع لا أكد ولا يعني عن صحة هذا الاجتماع أو عدمه، ولكن أنا ما أريده هو أن يكون لبنان على علاقة منيحة مع سوريا، أن تكون كل الأطراف اللبنانية على علاقة منيحة مع النظام بسوريا، ولكن أن تكون العلاقة ممأسسة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، بدون ما يمنع هذا الشيء أن الأطراف اللبنانية يكون عندها علاقة منيحة مع الحكم في سوريا، لأنه نحن ما بدنا نزاع إضافي بين لبنان وسوريا لا يأخذ طابع سوري لبناني، لا يأخذ طابع بوضوح أكتر سني شيعي، ولا يأخذ يعني يعطي مبرر أو حجة لتدخل بشؤون لبنان من دولة اعتادت أنها تتدخل بشؤون لبنان. سوريا اعتادت أنها تتدخل بشؤون لبنان سياسيا وتحتله، عسكريا وتعمل عليه وصاية شاملة بكل ما بدنا نرجع لهيدي الوضعية، وما لازم حدا ولازم حزب الله يكون عنده

0: الثالثة بتوقيت باريس.
1: حازم حماد،
0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبرم اتفاقا مفاجئا مع نظيره فلاديمير بوتين بشأن النفط، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي يبدي استياءه. تصاعد والانتقادات الموجهة إلى السلطات الفرنسية على خلفية تعامل الشرطة بعنف مع الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها البلاد منذ منتصف الشهر الجاري.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: إلى التفاصيل، قتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية اليوم، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرنس بريس بسقوط 6 أشخاص بينهم طفلة وأكثر من 20 إصابة منذ الصباح وحتى ظهر اليوم جراء غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار من طائرة مسيرة إسرائيلية في مدينة غزة. وإلى الشأن الأمريكي الروسي، أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين التزم طرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية على مدى أشهر بعد محادثة مثمرة للغاية على حد تعبيره، وهي تصريحات أكدها الكرملين. فإلى أي مدى يؤدي هذا القرار إلى تهدئة الأسواق العالمية؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور ممدوح سلامة الخبير النفطي، لنستمع إليها.
2: أعتقد تأثير تزويد روسيا للولايات المتحدة وإنزالها إلى الأسواق كميات من الديزل قد تؤدي قليلاً إلى تهدئة السوق، ولكنها لن تحل المشكلة. السبب أن المشكلة مردها إلى نقص إمدادات النفط الخام بسبب إغلاق مضيق هرمز، ولكن أعتقد حتى لو بعد فتح مضيق هرمز الإمدادات ستكون قليلة بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت النفط في دول الخليج العربي. وأنا أتوقع بسبب قوة الطلب العالمي على الديزل أنه حتى بعد فتح المضيق وإنزال كميات من روسيا الأسعار ستبقى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.
0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الضربات الروسية التي تعرضت لها بلاده اليوم هي وسيلة موسكو لشكر واشنطن على اتفاق الديزل الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس اليوم، عبرت روسيا عن شكرها لرفع العقوبات عن صادرات الديزل من خلال إسقاط 5 قنابل انزلاقية على مباني سكنية في زابوريجا في جنوب شرق أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات المحلية في وقت سابق مقتل 11 شخصا بينهم 3 أطفال على الأقل في ضربات روسية. في الشأن الفرنسي، تتصاعد والانتقادات الموجهة إلى السلطات الفرنسية على خلفية تعامل الشرطة بعنف مع الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر أيلول، وسط تقارير عن إصابات خطيرة في صفوف الطلاب. وبينما تتواصل التحقيقات في عشرات القضايا المرتبطة باستخدام الشرطة للقوة المفرطة، تتجدد الدعوات الحقوقية إلى وضع حد للممارسات الأمنية التي تهدد سلامة المتظاهرين ولا سيما القاصرين، وتثير تساؤلات بشأن مدى تناسب القوة المستخدمة مع طبيعة الاحتجاجات السلمية. لمزيد من التفاصيل، أحلام الطاهرة.
3: تتزايد الشهادات المقلقة بشأن استخدام قوات الأمن العنف المفرطة في مواجهة الاحتجاجات الطلابية، إذ يتحدث الشهود عن قاصرين تعرضوا للضرب بالهروات والاختناق بالغاز المسيل للدموع وعن هجمات على ظهور الخيل، فضلا عن إصابات أدت إلى بتر أعضاء نتيجة استخدام أسلحة خطيرة. في حالتين فقد شخص عينه بعد إصابته بالرصاص المطاطي، وفقد آخر يده على الأرجح بسبب قنبلة صوتية مضيئة. من المؤكد أن الحكومة الفرنسية لم تتوقع مواجهة حركة احتجاج بهذا الحجم، فقد تحولت التعبئة بحسب الشرطة من احتجاج اجتماعي إلى أعمال عنف مدني، مشيرة إلى إصابة 700 من أفرادها. لكن التعامل الأمني أدى إلى تجدد الدعوات إلى التوقف عن استخدام الرصاص المطاطي وقاذفات القنابل اليدوية، وهي أسلحة لا تستخدمها الشرطة في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، وقد أثر

0: استخدامها انتقادات متكررة من منظمات حقوقية باعتبارها أسلحة خطيرة وغير متناسبة.
1: شكرا لك أحلام. وإلى أخبار أخرى، حيث اعتمدت الصين مجموعة جديدة واسعة من المبادئ التوجيهية للتنمية الاقتصادية تشمل وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي مع توسيع نطاق استخدامه في مختلف القطاعات بحسب ما أفادت به وكالة شينخو الرسمية. وإلى الخبر الأخير وإلى أخبار الطبيعة، حيث ضرب زلزال قوي بنما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شدته بسبع درجات وستة أعشار، مما أثار حالة من الذعر في العاصمة بالتزامن مع إصدار تحذير من خطر حدوث موجات تسونامي، جاء ذلك أمس بالطبع. كان هذا الخبر الأخير، ونأتي بكم إلى نهاية النشرة مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
2: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أستضيف فيها طبيب تعرفونه دائما يساهم معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، دكتور أنطوان جديد، الاختصاصي في أمراض القلب في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس. أهلا وسهلا فيك دايما.
1: مرسي، أنا سعادتي أكبر أنه شارك معك سونيتا.
0: شكرا دكتور أنطوان، ومستمعينا دايما يحبون نصائحك، يحبون أسلوبك في توصيل المعلومة الطبية الصحيحة، يعني كما تعلم اليوم في دكتور شات جي بي تي، في دكتور جيميني، في دكتور جوجل،
1: بس
0: كارثة على أطباء القلب خاصة. طبعاً يبدو
1: طبعاً.
0: من هنا اخترنا موضوع الحلقة اليوم، نمط الحياة العصري والقلب، كيف تحمي نفسك من النوبات المفاجئة. يبدو أنه نوبات القلب المفاجئة ازداد عددها في الأونة الأخيرة، ستقول لنا إذا كان ذلك صحيحا أم لا، خاصة بين الشباب. أنا سأقدم دراسة حديثة تشير إلى كيفية إنقاذ عضلة القلب في 11 دقيقة فقط، ما بعرف إذا كان ذلك ممكن، ولكن ستقول لنا أيضا تعقيب بسيط على الدراسة. باستطاعة مستمعينا متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب، من خلال الفيسبوك لايف، على صفحة مونتي كارلو الدولية وصفحة الصحة المستدامة، ونتابع مسابقتنا معك. دائما نفسح المجال لكي يفوزوا باستشارة مجانية معك عن بعد. طبعا أول من سيجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي ستطرحه أنت دكتور أنطوان جديد في فيديو من تصوير ريتا محمود. شكرا ريتا على الفيديو لإخراجك حلقة اليوم وكل حلقات الصحة المستدامة. إذن أول من سيعطي الإجابة الصحيحة سيفوز معك. شكرا سلافة عويشق أيضا على التنسيق. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة الدائمة لكل حلقاتنا. نبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: إن حماية قلوبنا من صخب الحياة لا تحتاج إلى معجزات، بل إلى دقائق معدودة من القرارات الذكية واليومية البسيطة. ماذا تقول أنت دكتور أنطوان؟
1: دقائق معدودة يمكن كتير قليل، بس أكيد
0: في اليوم،
1: في اليوم وحتى في اليوم، لأنه القلب والجسم بحاجة إلى الاعتناء والاهتمام، وأكيد ما بيسوي له الإهمال، لأنه الحياة العصرية بنهتم ومنعتني بكل شيء إلا بصحتنا.
0: نعم.
1: لأنه في ستريس، في شغل، في ركض،
0: وليس بالداخل،
1: وليس بالداخل أكيد. هو الداخل هو الأهم.
0: نعم.
1: الحدن يحافظ على صحته وعلى قلبه بصحة جيدة، بده يكون في عنده نمط حياة سليم. وهون بدنا نحكي عن الطعام والغذاء، بدنا نحكي عن النوم، بدنا نحكي عن التدخين، بدنا نحكي عن الرياضة البدنية، بدنا نحكي عن أسلوب حياة يعتمد الشخص للمحافظة على صحة قلبه. هلا أكيد الحياة العصرية بتودينا لمحلات تانية، بتودينا للتوتر العصبي المزمن، بتودينا لنمط حياة غير صحي، لجلوس، يعني الكل اللي بيشتغلوا خلف الشاشات، خلف الأورديناتورات، بيكونوا قاعدين كل النهار، قاعدين مش عم بيمارسوا الرياضة البدنية. كل هيدي العوامل بتوصل لمشاكل قلبية ويجب تغييرها.
0: شكرا دكتور أنطوان جديد على هذه المقدمة التي لخصت تقريبا كل النقاط التي سنتحدث عنها في حلقة اليوم. أنا سأنتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تشير إلى كيفية إنقاذ عضلة القلب في 11 دقيقة فقط.
2: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة علمية كبرى وحديثة نشرت في شهر أذار مارس من عام 2026 في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، إذن أشارت إلى حقيقة طبية جديدة قد تغير مفاهيم الطب الوقائي في مواجهة إيقاع الحياة السريع والضغوط اليومية. هذه الدراسة الدولية التي أجريت بالتعاون بين فرق بحثية من أستراليا وتشيلي والبرازيل شملت تحليل البيانات الصحية لأكثر أكثر من 53 ألف مشارك من البنك الحيوي البريطاني، وتمثلت أهدافها في استكشاف أثر التعديلات السلوكية البسيطة وغير المرهقة في وقاية المجتمع من خطر النوبات القلبية المفاجئة والجلطات الدماغية الناتجة عن صخب العصر، وجاءت النتائج لتصنع أملاً حقيقياً، حيث أثبت العلماء بالأرقام أن إضافة 11 دقيقة فقط من النوم مع 4.5 دقائق من المشي السريع وتناول ربع كوب إضافي من الخضار يومياً كفيلة بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات بنسبة 10%، بل إن نسبة الحماية من السكتة القلبية ترتفع لتصل إلى 57% لدى الأفراد الذين يوازنون يومهم بين النوم الكافي والنشاط البدني المعتدل. وأخيراً نشير إلى أن هذه المعطيات تفتح باب التساؤل، هل أصبحت حماية قلوبنا مجرد مسألة دقائق ذكية نقتطعها من ضجيج يومنا؟
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن ماذا تجيب عن هذا التساؤل في نهاية الدراسة؟
1: للتوضيح أكيد مش ل 11 دقيقة عند الشخص الواحد يلي هي رح تأثر إيجابياً كما ذكرت هيدي الدراسة، ولكن وقت اللي منكون عم نعمل دراسة على مئات الألاف من الأشخاص، في منهم بيكونوا عم بيناموا أكتر، منهم عم بيناموا أقل، نحن بناخد المعدل، يعني المعدل الساعات الزائدة يلي ناموها الأشخاص وقدي كان الفرق مع اللي ما كانوا عم بيناموا هالقد. بس مش معناتها بس إنه الدقائق هي اللي بتأثر، أوكي؟
0: هو كل نمط الحياة،
1: كل نمط الحياة. لا، النوم له أهميته، يعني النوم نحن بدنا النوعية والكمية، كمية النوم يعني قدي عدد ساعات النوم.
0: نعم.
1: بس مش إذا الواحد عم بينام 7 ساعات ونام 7 ساعات و11 دقيقة تغيرت حياته، لا، هيدي ال 11 دقيقة زايدة هو معدل الدقائق يلي نموها آلاف الأشخاص يلي تمت الدراسة عليهم.
0: نعم. إذن الخضار الخضراء صح؟ لأنه
1: أكيد
0: فيها مضادات أكسدة.
1: أكيد أكيد. وما فيها ملح، ما فيها سكر، ولأنها طبيعية.
0: نعم.
1: يعني هون فيها نرجع نحكي عن السلامة الغذائية.
0: نعم.
1: كل الأنواع الغذائية يلي بيتناولها الأشخاص في الدول المتحضرة هي وجبات محضرة سلفاً، واللي بيتحضر سلف بده ينحط له ملح كتير أو سكر كتير للحفاظ عليه لأطول
0: مدة ممكنة،
1: مدة ممكنة.
0: نعم.
1: وهذا الملح والسكر هو المضر، وبيكون الأكل الطبيعي بيكون خسر كتير من الفيتامينات ومن المواد المضادة اللي موجودة فيه، غير ما يكون طازج، يعني
0: نعم،
1: الخضرة طازجة يلي بيقطفها الشخص من الجردان طبع وبيغسلها وبيأكلها،
0: نعم،
1: الحديقة هي أكتر شيء مفيدة.
0: نعم.
1: ولكن عندما تحضر وتحفظ لمدة طويلة مع كثير من الملح أو كثير من السكر هون بتصير، نعم، مضرة لجسم الإنسان أكيد.
0: نعم. شكرا دكتور أنطوان شديد على التعقيب. أذكر مستمعين بأنهم يستطيعون التفاعل معك وطرح الأسئلة عليك بعد الجزء الأول، يعني بعد المحطة الغنائية، على رقم الواتساب، على صفحة الفيسبوك، تحت اليوتيوب لايف، تحت الفيسبوك لايف، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. وطبعا ستكون معك الإجابات في الجزء الثاني. هل لاحظت أنت كاختصاصي في أمراض القلب والشرايين أنه في زيادة مقلقة في النوبات القلبية المفاجئة عند الشباب، وكم زادت نسبة النوبات المفاجئة عند الشباب؟
1: إذا بدنا نرجع قبل، كانت الأمراض القلبية والشريانية هي السبب الأول للوفيات، عند بفضل تحسن العلاجات والتمييل وفتح الشرايين والتشخيص والقسطرة خفت الوفيات وتخطاها الوفيات بسبب الأمراض السرطانية. هلأ نحن عم نشوفه أنه عم يرجع يصير فيه ازدياد بعدد حالات النوبات القلبية والوفيات وخاصة عند الشباب.
0: لماذا عند الشباب؟
1: لأنه نمط الحياة عند الشباب العصري هو النمط المضر، يعني الشباب أكثريتهم يدخنون، أكثريتهم يعملون في المكاتب. يعني قبل كان العالم يعملون في المصانع، في الحقول، كان في حركة جسدية
0: يومية.
1: هلأ العمل في المكاتب جلوس كل الوقت
0: 8 ساعات.
1: وثالث شغلة هي نوع الغذاء يلي غير صحي، رابع شغلة هي النوم يلي غير طبيعي مع الشاشات. يعني بالسابق كان هناك تلفزيونات، وحتى قبل التلفزيونات ما كان في شيء،
0: وما كان في 24 ساعة تلفزيون، كان فقط 8 ساعات.
1: هلأ الشاشات كلها على التليفونات، على الايباد، على الكمبيوترات، كل الوقت عمل أو غير عمل. الأشخاص كلها
0: مدمنون على الشاشات.
1: هذه كلها عوامل بتودي إلى ارتفاع ضغط الدم، إلى توتر، إلى سكري، إلى كوليسترول، وإلى ازدياد في النوبات القلبية
0: المفاجئة من دون انذار.
1: ما أصلاً النوبات القلبية المفاجئة بتصير إذا ما كنا عاملين بريفنسيون، ما كنا نعمل وقاية. هلا في نوعين من الوقاية، الوقاية الأولية والوقاية الثانوية. الوقاية الأولية هو شخص ما عمل بعد نوبة قلبية أو شريانية، بس نحن لازم نعرف إذا هو عنده خطر كبير أو لا. إذا كان الخطر كبير بدنا نعطيه دواء إذا لحتى نتجنب النوبات القلبية، وإذا ما كان الخطر كبير بدنا نراقبه. هلا أكيد في كتير أشخاص عندهم خطر نوبات قلبية عالي ما عم بيزوروا الحكيم ولا عم بيعملوا تشيك أب ليشوفوا قدي مستوى الخطر عندهم وهل بحاجة إلى أدوية وقائية أو لا. هؤلاء الأشخاص عم بتكون عندهم النوبات أكيد
0: مفاجئة. أصغر مريض إجا لعيادتك وعمل نوبة
1: 27 سنة
0: مؤخرا،
1: من شي كم شهر.
0: نعم.
1: بس هو أصغر شخص، يعني كان في عندي بال35 سنة 34، بس هيدا 27 كان كتير.
0: وكنا نشوف
1: كتير
0: إنه 35 كمان بعد عمر صغير، أكيد. فكيف 27؟
1: أكيد أكيد، لأنه عادة النوبات القلبية بتصير ما فوق 40-45.
0: بس يعني هلأ حددت بالنسبة للشاب اللي عمره 27 سنة ما كانت العوامل؟
1: فتشنا على العوامل كلها. هلأ في عوامل نمط حياة يلي عم نحكي عنه، وفي عوامل طبية أكيد بالفحص الدم ببين إذا في مشاكل بتخثرات الدم. هيدا الشخص كان عنده مشكلة بتخثر الدم
0: غير مكتشفة
1: غير معروفة، كان في عنده سبب بيخلي الدم يعمل جلطات وكتلات دم حتى تسكر الشرايين وتعمل الجلطة القلبية.
0: نعم، وهذه المشكلة وراثية.
1: في عندك عدة أنواع. في أنواع منها وراثية بتكون ميوتاسيون
0: طفرة
1: دي فاكتور، يعني طفرة بالفاكتور دو كواجولاسيون.
0: نعم،
1: بعوامل التخثر. أغلبيتها هي وراثية، بس في منها فيها تكون غير وراثية بس منذ الولادة، موجودة منذ الولادة ما أخذها من أهله.
0: نعم.
1: بس ما بينت إلا بهذا العمر.
0: نعم. دكتور أنطوان، نعلم اليوم أنه الكثير من الشباب يعتمدون أيضا على مشروبات الطاقة، كميات زائدة ومفرطة من الكافيين لمواكبة العمل. ما الأثر المباشر لهذه العادات على كهرباء القلب؟
1: والأثر كتير سلبي. أصلا مشروبات الطاقة هي مشروبات فيها سكر كتير وفيها منشطات كثيرة بتشتغل على الجهاز العصبي وبتشتغل على خلايا القلبية، على الخلايا الكهربائية القلبية، وبتقدر تودي إلى عدم انتظام،
0: اضطراب
1: في نظم ضربات القلب خطرة بزيادة عن السكري، زيادة عن البدانة، وكله هيدا كمان بيرجع يعمل المشاكل القلبية.
0: توصف كما ذكرنا في الحلقة بعض النوبات أنها تأتي بلا إنذار، ولكن يا ترى هل هي صامتة تماما دكتور أنطوان جديد، أم أن هناك علامات خفية مثل الإرهاق، مثل ألام في الفك، ألام في المعدة تم تجاهلها من قبل الشخص؟
1: الشغلتين مظبوطين، الحالتين صحيحين،
0: يعني في من دون أعراض.
1: في منكون من دون أعراض بس الطبيب بيقدر يكتشفها إذا كان في فحص طبي وفحوصات مخبرية وإيكوغرافي أو سكانر، بنقدر نكتشف أنه هون في عنا ريسك أنه نعمل نوبة قلبية، بساعتها منعالج.
0: ما الذي ترونه؟ ياريت نعرف. مثلاً أنت كيفك تعرف مثلاً إذا أنا جيت لعندك وعملت لي صورة صوتية أو طبق محوري؟
1: أشرح لك شو هي النوبة القلبية وبعدين بقول لك كيف منكتشفها. النوبة الجرحة القلبية يعني هي انسداد بشريان القلب يلي عم بيغذي القلب. هيدا الشريان في دم عم بيجري فيه وعم بيغذي منطقة من القلب. إذا صار في تسكير انسداد بهذا الشريان، وقف الدم، صار في جلطة وصار في جرحة قلبية وكريزة قلبية ممكن تؤدي إلى الوفاة. هلا في حالتين بيصير في انسداد بالشريان، أول شيء كتلة دم تتشكل، وتاني شيء صفيحة مؤلفة من الكوليسترول ومواد التهابات
0: دهنية
1: والتهابات كمان بتصير تكبر تكبر وتسكر الشريان. انت اعتبري الشريان مثل قسطرة، اعتبري عندك 10 مليمتر الجوف طبعه. إذا كان في صفائح عم بتسكر منه 7 مليمتر، يعني بقى
0: بعد في شوي
1: بس 30% مفتوحين عم بيودوا الدم لعضلة القلب. هلأ 30% كافيين يودوا الدم لعضلة القلب عندما الشخص عم بيكون مرتاح، بس إذا بنعمل له فحص جهد، هيدا الجهد التست ديفوريا اللي بنعمله، بيصير القلب هيدي المنطقة بيصير بدها أكتر دم. الانسداد 70% اللي مخلى بس 30% مجرى مفتوح ما بيعيد كافي يودي دم وأكسجين بطريقة كافية للقلب، بنصير نشوف على تخطيط القلب في مشكل، على الإيكوغرافي في مشكلة، وبيصير الشخص هو يحس بالوجع.
0: هل ترون بالصورة الصوتية قديه في
1: انسداد؟ لا، الصورة الصوتية ما بتسمح لنا نشوف الشريان. الشريان بدنا نشوفه أو بالسكانر أو بالميل القسطرة أو بشيء اسمه سانتيغرافي. بس بنقدر نشوف ليزارغيومون انديريكت، يعني عوامل غير مباشرة
0: مثلا
1: بالجهد. يعني إذا كنا عم نعمل جهد، هلأ مثلا إذا كنا عم نعمل إيكو ولقينا منطقة ما عم تتحرك من القلب، يعني هذا الشريان مسدود ومسبب جلطة وجرحة قلبية وفي منطقة صار فيها موت خلايا ما عادت عم تتحرك، يعني هيدي فينا نشوفها،
0: في تلف، في تضرر.
1: هيدي في تضرر، هي بخلينا نفكر
0: من خلال الصورة الصوتية
1: مسكرين، ساعتها بنعمل سكانر أو بنعمل قسطرة.
0: يعني دائما تبدأون باختبارات الجهد
1: أكيد.
0: ومن ثم الصورة الصوتية
1: أكيد.
0: بعدين السكانر وبعدين
1: مزبط.
0: الصورة الملونة
1: الكورونوغرافي بنسميها الصورة الملونة. هلا الجلطات فيها تكون في الشخص يكون عنده عوارض، هو عم بيعمل مجهود صار عم بيحس بوجع صدر، كمان هيدي شغلة كتير مهمة. هيدي
0: دايما نخاف من موقع الألم بالصدر.
1: صحيح.
0: أين ياريت تقلنا وين فعلا الموقع، لأنه
1: هيدي شغلة كتير مهمة. لأنه موقع الألم يلي عم بيتسببه انسداد بشريان القلب بيكون بنص الصدر وبيكون ضغط على السترنوم، يعني مش على الأضلاع، بالنص محل ما في العظمة الأساسية، وبيكون ضغط الأشخاص مثل أكتر شيء بيقولوا أنه في بلاطة كتير تقيلة محطوطة على صدري وما عم في أتنفس وكتير ضغط علي. الألم ممكن يمتد للفك السفلي، ممكن يمتد للظهر أو للكتف أو اليد اليسرى. هيدا الوجع
0: دايماً اليد اليسرى، يعني جهة القلب
1: دايماً. هلأ الوجع، هيدا الوجع الخطر يلي دغري بخلينا نفكر انه في مشكلة بالقلب وبشرايين القلب. ولكن في كتير مرضى، يعني 90% من المرضى اللي بيجوا لعند طبيب القلب من شان وجع صدر بيكون الوجع مختلف تماما، بيكون الوجع شكي، بيكون موجود على ميلة الشمال، بيقول لك قلبي عم يوجعني لأنه على ميلة الشمال عم يوجعه، بس هيدا ما دخل القلب فيه،
0: لأنه القلب
1: وجع
0: ليس تماما على اليسار.
1: مزبوط. ما بيوجع على شمال، بيوجع بالنص. هو شوي على اليسار بس بيوجع بوسط الصدر. إذا كان الوجع عم بيزيد أو عم بيخف هو وعم يتحرك الشخص، كمان ما قالوا دخل القلب فيها، لأنه هيدا بيكون شيء سطحي، القفص الصدري هو المسؤول عنه. وإذا كان الوجع نحن بس نفحص الشخص ومن أونفيلا بالباسيون، يعني منكبس على الصدر منخلي الوجع يبين، الفحص السريري هيدا بيكون شيء سطحي. يعني 90% من الأشخاص اللي بيكون عندهم وجع صدر بيكون وجعهم غير مسبب من القلب، بيكون في أسباب أخرى بدنا نفتش عليها. ولكن الوجع الخطر هو إذا كان في وسط الصدر، ضغط بلاطة وعم بيمد على الفك،
0: الكتف
1: أو الظهر.
0: شكرا دكتور أنطوان جديد. لو أنه بعض الأشخاص بيعرفوا القليل من هذه المعلومات، ولكن التذكير بها وشرحها كما فعلت مهم جدا. كيف يمكن للشخص أنه يميز بدقة بعد كل اللي حكيته بين نوبة هلع وقلق نفسي وبين بداية أزمة قلبية حقيقية بتستدعي الطوارئ؟
1: هيدي صعبة،
0: لأنه كمان منحس ببلاطة ومنحس بعدم تنفس.
1: هون شخص أكيد الكريز دو بانيك، يعني
0: نوبة الهلع
1: هيدا تشخيص دياغنوستيك ديكسكلوزيون، يعني تشخيص من بعد ما نكون حذفنا
0: استقصائي
1: نكون حذفنا كل الأمراض المحتمل تكون موجودة وما لقينا شيء منهم، بساعتها بتكون النتيجة إنه هيدا وجع سببه هو الهلع القلبي. أكيد الشخص وحده ما رح في يعمل
0: التمييز،
1: وحتى الطبيب ما رح في يعمل التمييز من دون ما يلجأ إلى فحوصات طبية، فحص دم، فحص تخطيط للقلب، وفحص صورة صوتية. وقت اللي بيكون في وجع من هالنوع أكيد الشخص لازم يستشير الطبيب، يروح على الطوارئ وينعمل وهودي الفحوصات كلهم لحتى يتأكد الطبيب إنه ما في شي سبب مهم حذف كل الأسباب الممكن أنه تكون موجودة. ساعتها بتكون الكونكليزيون، يعني الخلاصة، أنه هيدا هلع قلبي، وهيدا الهلع القلبي ما له أي تأثير ولا له أي خطورة.
0: نعم، شكرا دكتور أنطوان. ينتشر التدخين الإلكتروني الفيب، حكينا عن التدخين السيجارة، بين الشباب ظنا منهم أنه هو بديل آمن، ولكن ما الحقيقة الطبية حول أثره المفاجئ على الشرايين والتسبب في جلطات حادة؟
1: بهيدي في مثل بيقول أكتر واحد ما بيشوف هو اللي ما بده يشوف، مش هيك؟
0: صح،
1: بيفكر.
0: بس لأنه هي قدمت كبديل آمن للناس.
1: طيب
0: كمان
1: أصلاً كان
0: دكتور
1: الدخان
0: أطول.
1: طيب، بس أنه الدخان بعده لحديت هلأ بكل الخطر والمشاكل يلي عم بيودي له، بعده هلأ مقدم أنه شيء كتير منيح من قبل
0: الشركات
1: والإعلانات واللوبيات
0: نعم.
1: هي طب ما حدا عم بيدخن مواد سامة، مواد سبستانس توكسيك، يعني
0: نعم
1: عم بيتنشقها، أكيد بعد ما في كتير ركول، ما عنا وقت كتير،
0: ما عنا بعد كافي أو دراسات
1: كافية مع الدخان ومع النيكوتين.
0: نعم.
1: أكتر من دراسات مع السيجارات الإلكترونيك.
0: نعم.
1: بس أكيد ضررها بيوازي ضرر التدخين العادي.
0: يمكن شي مرة نكتشف أنه هي أسوأ،
1: رح نكتشف أكيد، رح يجي الوقت. نعم. ويمكن نكتشف أنه أسوأ.
0: نعم. دكتور أنطوان، ماذا عن طفرة استهلاك المكملات الرياضية عند الشباب وأيضا مكملات حرق الدهون مثل المدارج؟ كيف تؤثر هذه المواد كيميائيا أيضا على عضلة القلب وشرايينه؟
1: حسب نوع المكملات اللي عم بياخدوها. هناك مكملات بس فيها بروتين ما عندها أي تأثير مهم على القلب، التأثير هو على الكليتين، لأنه عم نزيد شارج على الكلاوي فيهم كتير بروتين. ولكن المنشطات الأخرى، الدوباج، يعني هيدي اللي بياخدوهم الرياضيين المحترفين
0: يعني وقت اللي بيعملوا كوكتيل لتنشيط الجسم ورفع الكفاءة الجسمية البدنية.
1: هودي كتير مضرين ومنشان هيك الرياضيين بيمنعون, يعني المسؤولين الرياضيين والمدربين بيمنعوا استعمال هيك أنشطة, هيك منشطات. هي ليه؟ لأنه بتوصل للقلب, بتعلي الضغط, بتسرع نبضات القلب وبتزيد الأدرينالين بالقلب, بتزيد الضغط على القلب.
0: نعم. والتستوستيرون وكل ما كله. قد يرفع كفاءة الرجل الرياضي المحترف. دكتور أنطوان, هناك أيضا دراسات تتحدث عن تناول مكملات غذائية عشوائية دون فحص سابق مثل هرمونات أو فيتامينات بجرعات عالية, ويبدو أنه من الممكن أنه تحفز سكتة قلبية مفاجئة. حتى في فيتامينات تتحدث عنها مثل الأوميغا ثلاثة أو فيتامينات أخرى اتهمت بأنها
1: المشكلة مش بالفيتامينات زيتون. يعني الفيتامينات منهم مضرين, ولكن المشكل هلا الفيتامين إذا أخذناه كنا عم نحكي عن الخضرة يلي منقطفها من الجنينة ومناكلها هي طازجة بتكون مفيدة كتير. ما هودي الفيتامينات وقت اللي بيصنعوا في المختبرات ويوضعوا في
0: كبسولات
1: بيوضع معهم دي كونسيرفون.
0: نعم, كمان مواد حافظة.
1: مواد حافظة يعني يوضع معهم مواد حافظة. هي المشكلة بهيدي المواد الحافظة يلي فيها تكون مضرة للقلب ولا الكانسيريجين, يعني فيها
0: حتى
1: تكون
0: تسبب سرطان. إذن المشكلة في تصنيع
1: والضرر في المواد الحافظة مع الفيتامينات.
0: حتى في ربما الحاويات أحيانا بيكون في مشكل. صحيح. حتى مع الأدوية. صحيح. في بعض الحاويات كيف توضع. مزبوط. التركيبة بقلب المحتوى.
1: وهو في شغلة مهمة بالنسبة للأشخاص اللي بياخذوا أدوية, لأنه من مختبر للتاني الدواء نفسه بتكون أو أقل فعالية أو أكثر فيها دي إفي سكوندير, يعني
0: أعراض جانبية أكثر
1: وما تحملها المريض. يعني الدواء زيتا بيتحملها من هيدا المختبر,
0: مع أنه نفس التركيب الكيميائية
1: بيخدها بيشتريها الجينيريك. يعني هون بفرنسا كلهم بيحكوا عن الجينيريك, لأنه في أدوية تصنع في مختبرات معينة, المختبرات اللي اكتشفوها, وصارت المختبرات الأخرى كمان تصنعها
0: بعد ما بطل.
1: يعني إذا المريض اشترى هذا الدواء زيتا من مختبر تاني, في احتمال كبير أنه ما يتحمل للدواء أو تعطيه عوارض جانبية أكثر. نعم. أو ما تكون فعالة. وهيدي خاصة مش يعني السبب منه الدواء اللي موجود, ولكن المواد الحافظة اللي انحطت مع هيدي الدواء لحتى تثبتها.
0: نعم, شكرا على هذا الإيضاح دكتور أنطوان. جديد, يا ترى عند حدوث نوبة مفاجئة لشخص أمامنا, يعني هلأ نحن مثلا شخص شعرنا أنه عنده نوبة مفاجئة, ما هي الإسعافات الأولية الذهبية في الدقائق الأولى لإنقاذ حياته قبل وصول الإسعاف حسب رأيك؟
1: أول شيء بدنا نحطه en position latérale,
0: وضعية جانبية,
1: لحتى ما يصير في عنده انسداد بالتنفس بالهواء. هلا إذا كان أغمية على الشخص وبطل يتنفس, ما عادة تتأثر هيدي, بساعتها فينا نرجع نحطه على
0: ظهره
1: وبدنا نعمل مساج كاردياك, يعني بدنا نعمل
0: تدليك
1: للقلب والضغط والتنفس الاصطناعي. وإذا كنا بأماكن عامة أكيد في شيء بنسميه ديفيبريلاتور, بدنا نجي هيدا الصاعق, مزبوط الصاعق, نجي نحطه على صدره للشخص. ولأنه إذا كان في
0: يعني منشوفهم بالأفلام بحكون مع بعض وبحطون هيك. صحيح. لازم واحد يعمل
1: هيك, لازم نعمل. لأنه هيدا بيسموه صاعق سمي أوتوماتيك. هذا شو بيعمل؟ بيشوف شو نوع شو اللي تسبب بالغثيان, يعني بالنوبة القلبية. وإذا في عدم انتظام بالبطين ببطل في دورة دموية. هيدا عدم الانتظام، الصاعق بيعطيه ضربة كهرباء، بيشعر بيستشعر أنه في عدم انتظام، بيعطي ضربة الكهرباء، بيرجع الانتظام موجود، بيكون الشخص خلص من الموت. هلأ النوع الثاني من اللي بيتسبب بالنوبة القلبية في نوع تاني أريكاردياك، يعني بيتوقف القلب نهائيا، بيتوقف. يعني في عنا نوع بيكون في عدم انتظام،
0: اضطراب في نظم صاعق. القلب
1: إذا وقف القلب نهائيا ما عاد في نبضات، هون الصاعق ما حيمشي.
0: نعم.
1: هون بده بس التدليك ويمشيه والأدوية، وأكيد نتصل بالسميهم بفرنسا عنا مستشفى نقال خلال بين 5 و10 دقايق بيكون موجود بحي المنطقة صار في أريكاردياك. هلأ بيوصل الحكيم بده يعمل تنفس اصطناعي وأكيد يحط أدوية كتير ليرجع يمشي القلب إذا كان القلب.
0: بعدكم تعملوا بالمستشفيات تنفس اصطناعي؟
1: طبعا أكيد. هلأ هيدي النوبة القلبية
0: مش من شخص لشخص، عم تحكي تنفس اصطناعي.
1: إيه تنفس اصطناعي. الصناعي أصلا
0: بس وقت ما بيكون في تنفس اصطناعي مضطر الشخص
1: في
0: يعني.
1: ماسك. هلأ هو التنفس من
0: بالأفلام بنشوف تنفس اصطناعي
1: غير
0: شيء دكتور أنطوان.
1: هلأ التدليك هو أهم من التنفس.
0: صارت أمامك
1: بس تنفس أكيد ما
0: صارت أمامك
1: طبعا.
0: نعم
1: طبعا طبعا. ما نحن بالمستشفيات وقت منكون بالعناية الفائقة على طول بيكون في. هلأ نحن عم نحكي عن النوبة القلبية يلي عم بتوصل إلى الممكن توصل إلى الوفاة. هلا النوبة القلبية الشخص يلي ما أغمي عليه
0: وقدر يوصل عند الطبيب
1: وبعده عم يتنفس طبيعي، نحن مش قادرين نعمل له شيء، ما حدا قادر يعمل له شيء خارج المستشفى.
0: نعم.
1: يعني بس حتى وهيك لازم نتصل بالمستشفى النقال بالسميو لحتى هو يجي له على المستشفى.
0: نعم.
1: لأنه إذا كانت النوبة القلبية هي مبلشة فيها بحيالة وقت من الأوقات أنه يصير في أريكاردياك، يعني
0: نعم.
1: المشكلة
0: توقف مفاجئ للقلب،
1: توقف هو المفاجئ للقلب. نحن لا يخففنا من الوفيات من الأمراض القلبية لهيدا بفضل هيدي العناية يلي منراقب كتير مرضى القلب، وبيكون المستشفى انتقل لعندهم من أول ما بلشت النوبة القلبية عندهم.
0: نعم. في نهاية الجزء الأول طبعا أخذنا وقت أطول ولكن الموضوع يستحق، ما هي الروشتة الوقائية السريعة التي من الممكن أن تقدمها يعني بثواني لجمهور الصحة المستدامة ليجعلوا من حياتهم العصرية بيئة آمنة لقلوبهم؟
1: أول شيء عدم التدخين.
0: نعم.
1: تاني شيء الرياضة البدنية والمحافظة على الوزن المثالي. تالت شيء الغذاء والطعام الصحي، الامتناع عن كل الطعام المصنع والمالح والسكر والحلويات. رابع شيء هو النوم، لأنه النوم كتير مهم للحفاظ على صحة الإنسان. بدنا ننتبه على الكمية والنوعية، يعني النوم من 7 إلى 9 ساعات ويكون نوعيته جيدة. خامس شيء هي الابتعاد عن التوتر العصبي المزمن، وأكيد
0: أصعب واحدة بعتقد.
1: سادس شيء هي الابتعاد أو تخفيف من الشاشات والجلوس والإكثار من الرياضة البدنية.
0: شكرا جزيلا دكتور أنطوان جديد على كل هذه النصائح التي ختمنا بها الجزء الأول. أذكر مستمعين بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب تحت رابط اليوتيوب تحت الفيسبوك لايف، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. أذكر بأنه ضيفي دكتور أنطوان جديد هو اختصاصي في أمراض القلب شرايين في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس، والأسئلة مفتوحة حول اختصاصك. شكرا مجددا دكتور أنطوان، شكرا لكل مستمعينا، شكرا لك ريتا، لك سلافة. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بك دكتور أنطوان جديد. شكرا لك على كل المعلومات والإيضاحات حول نمط الحياة العصري وصحة القلب وكيف نحمي أنفسنا من النوبات المفاجئة. وننتقل الآن إلى أخذ أسئلة مستمعين، وسنبدأ من العراق مع أبو ليث. كتب لك بيقول: مساء الخير، هل تأخير الوجبات الغذائية أو تقديمها له تأثير على صحة القلب؟ ولسوء حظنا نحن الرجال بنتأثر بشكل كبير بالأزمات القلبية بالنسبة للنساء، وشكرا. إنه ما عندنا غير هالشغلة يا أبو ليس معلي.
2: بالنسبة للغذاء، هي مش بس نوعية الغذاء له أهمية، ولكن توقيته له أهمية ما بتقل عن النوعية.
1: نعم.
2: هو عم يسأل إذا تأخير الوجبات أو تقديمها. تأخيرها أكيد مضر، تقديمها هو المفيد.
1: نعم.
2: لازم يكون في بالليل، لأنه الليل بالليل الخلايا بيرتاحوا وبيتجددوا. إذا كنا عم نعطيهم شغل ما عادوا قادرين يتجددوا. مننصح أنه آخر وجبة بالنهار تكون بين الساعة 6 والساعة 7، وما يعود في أكل من بعد هيدا الوقت. والوجبة الصباحية تكون بين 7 و8، هيك بيكون في عنا مسافة طويلة بين الوجبة المسائية والوجبة الصباحية.
1: دكتور أنطوان، عنا أسئلة كتير كتير هلأ تحت الفيسبوك لايف. رح نبدأ مع محمد، بيقول: مساء الخير، في أي عمر تضعف عضلة القلب؟ هل المشاكل الزوجية والمادية من أهم أسباب أمراض القلب؟
2: عضلة القلب ما في عمر بتضعف فيها. العضلة لازم تضل على طول قوية. إذا ما كان في مرض ما بتضعف.
1: نعم.
2: ما في عمر.
1: القلب يعني عضلة القلب.
2: إيه، ما بيضعف القلب. ما لازم يضعف إلا إذا كان في مرض عم بيوصل للضعف.
1: نعم.
2: هلا أكيد الأزمات المشاكل المادية هي مهمة، بس مش هي الأسباب
1: الرئيسية. بس يعني هي تسبب توتر.
2: أكيد.
1: والتوتر يؤدي إلى
2: صحيح.
1: مشاكل في القلب. داود مسلم: أصبت بارتفاع ضغط الدم بعد عملية جراحية للعين اليمنى.
2: ما في أي علاقة مباشرة بين العملية والضغط وارتفاع الضغط.
1: أبدا يعني حظه عاطل.
2: لا، هو عادة أصلا بيكون حدا عنده ضغط ومنه مكتشفه، استشار طبيب لمشكلة معينة، طبيب عيون مثلا، ليعمل له عملية للعيون، ومن هون بيّن أنه عنده ضغط ما
1: نعم.
2: كان عارف فيه قبل.
1: نعم. عمر الأمين كتب لنا: ما هي العادات والأطعمة التي تحسن من صحة القلب؟
2: العادات هي الرياضة البدنية والنوم
1: وعدم التدخين.
2: وعدم التدخين والأكل الغذائي الطبيعي اللي فيه كتير خضرة وحبوب وفيه قليل سكر وملح.
1: نعم، شكرا. ننتقل إلى شوكة عبد المجيد على الفيسبوك لايف كمان: هل الأكل له دور في الإصابة بالنوبة القلبية، أو بمعنى أكل معين؟
2: لا، ما في أكل معين. هني اللي عم نحكي عنهم المأكولات المالحين والحلويات يلي هي بتعلي السكري، بتعمل سكري، والملح بيعلي الضغط، وهودي بيوصلوا إلى نوبات قلبية.
1: شكرا. سليم كتب لنا: أرفع لكم القبعة لاختيار هذا الموضوع، ولدكتور أنطوان جديد. أنا عندي ضغط منخفض، ما هو التأثير على القلب وهل يجب رفعه؟
2: لا تأثير أبدا ولا يجب رفعه.
1: نعم. نتابع معك دكتور أنطوان جديد، وسنعود إلى الواتساب. وسؤال وصلنا من العراق مجددا: ألف ألف تحية من الموصل إلى باريس، عندي ارتفاع بلزوجة الدم حيث الـ HTC والـ PCV 0.53، على الرغم من أني سويت حجامة، بتعرف كاسات الهواء يعني حجامة، ومن حيث الـ HB 16.2 ونزل إلى 15، هل يجب أن أباشر في أخذ الأسبيرين أو الكلوبيدو غريل أو أكثر من شرب
2: الأشبي أنسي اللي عم يحكي عن 15-16 شهور الأشبي أنسي إذا كان سكري وعنده الهيموغلوبين غليكية اللي بنسميه أشبي أنسي هذا المخزون هالقدي 15-16% أكيد كتير عالي وأكيد لازم ياخد مسيلات للدم
1: يعني الأسبيرين بيبي أسبيرين
2: أو كلوبيدو غريل.
1: إلى الكويت معك دكتور أنطوان، السلام عليكم، تحياتي لك وللدكتور القدير. سؤالي، هل المشي بشكل متقطع ل 15 دقيقة كل يوم يفيد القلب مثل المشي ل 30 دقيقة متواصلة تتعبني نتيجة عمري 85 سنة؟ يعني هل شخص كبير بالسن في يمشي ل 30 دقيقة بس متقطعة؟
2: في هلا هي المشي 30 دقيقة بطريقة متواصلة تفيد القلب أكثر من المشي المتقطع، ولكن ما بنطلب من الشخص إنه يعمل أكثر من طاقته بعمر 85 سنة، وإذا 30 دقيقة صعبين المشي متقطع 15 دقيقة بدل أفضل من لا شيء، ولكن أقل إفادة من 30
1: دقيقة على فرد صاحبي. سوريا الآن، مساء الخير، تحية لكم. ما هي مخاطر الاستيقاظ المفاجئ أثناء النوم العميق على صحة القلب، خاصة إذا كان هذا الاستيقاظ نتيجة كوابيس أو أحلام مخيفة؟ وشكرا.
2: لا تأثير للاستيقاظ المفاجئ على صحة القلب
1: أكيد. ما في ستريس واحد بس يكون نايم
2: أبدا إذا كان بسبب كوشمار، إنه ما في سبب، ما في تأثير له.
1: نعم.
2: هو النوم يجب أن يكون كمية النوم ونوعيته جيدة، ولكن إذا كان استيقاظ مفاجئ ما له أي تأثير.
1: نعم، شكرا لك دكتور أنطوان. جديد، نواصل معك. وسؤال وصلنا من قطر، تحياتي لكما، شكرا على حلقة اليوم. ما هي الأكلات اللي ممكن تفتح شرايين القلب؟ في أكلات؟
2: لا، يا ريت كنا ما بننصح المرضى إلا يأكلون، وما بنعمل لهم قسطرة وميل وتوسيع على الشرايين. ما في أكل بيفتح شرايين القلب.
1: نعم، شكرا دكتور أنطوان. جديد، لديك بعد أسئلة وصلتنا على الواتساب، وسؤال وصلنا مجددا من سوريا، يا ترى هل الأفراط بممارسة التمارين الرياضية والمجهود العضلي بيضعف عضلة القلب؟
2: أبدا
1: أبدا. كمان في سؤال من العراق، ابن أخي يذهب 5 مرات في الأسبوع إلى النادي الرياضي، إلى الجيم، هل هذا سيء لعضلة القلب أم لصحة القلب؟ وشكرا.
2: أبدا أبدا، هذا ليس سيء، بالعكس، نياله، ويا ريت العالم كله بتعمل مثله.
1: نعم، شكرا. ونستمع إلى رسالة صوتية وصلتنا من قطر، فيها أسئلة لك.
3: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية، شكرا لك وللدكتور. سؤالنا للدكتور أنطوان بعد السلام، الوجبات الصباحية، ناس بيحكوا أنه فيها مثلا الشيء الحلو مثل المربى أو الموز أو مثلا التفاح مضر، هالحكي مؤكد ولا لا؟ شكرا.
2: لا، ما في نوع وجبات أكل لا تأثير أبدا.
1: نعم، ننتقل الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع سؤال وصلنا من ضحى، ما هو الأكثر خطورة بالنسبة لانسداد الشرايين؟ يعني ما هي العوامل والأكثر خطورة التي تؤدي إلى انسداد الشرايين؟
2: السكري، الديابيت، والتدخين، والكوليسترول، والضغط، كلهم خطيرين. بس كمان اللي بيأثر هو السيفيريتي، يعني المعدل السكري. نعم. والضغط وقديه.
1: نعم. حدة الإصابة.
2: إذا كانت الإصابة حادة وشديدة كتير بيكون لها تأثير كتير.
1: شكرا. نواصل معك دكتور أنطوان، ومن لبنان هذا السؤال بخصوص القلب والحب الزرقاء، من فضلك دكتور. فياجرا. إذن تفضل.
2: هيدا سؤال كتير مهم. أول شيء لازم نعرف أنه وقت اللي بيكون الرجل بحاجة إلى الحب الزرقاء، هذا مؤشر عن وجود عوامل خطورة للنوبات القلبية، ويجب استشارة الطبيب لحتى الطبيب يفتش إذا في عوامل خطورة موجودة أو لا. تاني شغلة، قبل ما نبدأ باستعمال هذه الحبة الزرقاء يجب التأكد من عدم وجود أمراض قلبية تمنع استعمالها. مشان هيك ضروري أنه يكون في فحص سريري، تخطيط قلب، وحتى في بعض الأحيان بنعمل فحص المجهود أو بنعمل سكانر لشرايين القلب. وإذا كان ما في مشاكل بساعتها بنسمح باستعمالها، ولكن إذا كان في مشاكل بتمنعنا بنحل المشاكل قبل، بنعالجها وبعدين بنسمح باستعمالها.
1: شكرا دكتور أنطوان. جديد نواصل، ووصلتنا رسالة من الأردن نختم بها طبعا مجموعة الأسئلة التي وصلتنا، نستمع إليها.
4: مرحبا سونيتا ودكتور، كيف الحال؟ عندي سؤال، ليش الأمراض النفسية بترتبط بالقلب؟ لما حدا عنده ستريس أو إرهاق أو تعب، ليه بيحكي قلبي هاوي، قلبي مش مرتاح، قلبي تعبان، قلبي حزين؟ وكيف ممكن إن نميز الحالة اللي بتكون نفسية عن الحالة المرضية؟
2: لا أكيد، لأنه التوتر العصبي عطول بيسبب بتغييرات هرمونية بالجسم، بيسبب ارتفاع ضغط الدم، بيسبب بي

0: ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 6 مساءً بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. هذا السبت في 8 مساء بتوقيت باريس، مونتي كارلو الدولية تدعوكم لسهرة موسيقية.
2: كان ذلك في مونبلييه في مهرجان أرابيسك، حيث تألقت المغنية الجزائرية سعاد ماسي مع موسيقيها لتقديم أغاني ألبومها الأخير زاكات. لحظات سحرية نعيد لكم إحيائها كما لو كنتم هناك، هذا السبت في 8 مساء بتوقيت باريس، ومعاودة الاستماع إليه على mc-dualia.com.
3: هي 5 مساء بتوقيت باريس.
0: إيمان الحمود.
3: فترة مساء مونتي كارلو الدولية نستهلها بنشرة إخبارية وفي أبرز عناوينها: إخلاء مطار الرياض الدولي وسط الحديث عن دوي انفجار وسقوط جرحى في المكان. المعارك تتواصل بين الحوثيين والقوات اليمنية بالقرب من باب المندب. جبران باسيل يدعو عبر مونتي كارلو الدولية إلى توافق داخلي لبناني لحصر سلاح حزب الله. وخارطة أوروبا تشتعل بالتظاهرات المطالبة بتحسين ظروف المعيشة.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود عيان قيام السلطات السعودية بعد ظهر اليوم بإخلاء مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. المطار أصدر إشعارا للمسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران والتحقق من رحلاتهم قبل القدوم إليها. بعد ذلك بساعات أو بدقائق نقلت وكالة رويترز للأنباء معلومات لم تؤكدها السلطات السعودية حتى الساعة عن وقوع انفجار في محيط المطار، الأمر الذي دفع إلى إخلاء المطار على وجه السرعة مع رصد أكثر من 12 سيارة إسعاف متجهة إلى مبنى المطار. وفي هذه اللحظات وصلت أخبار بأن 5 جرحى هم في العناية الفائقة بعد إصابتهم في مطار الرياض جراء صاروخ حوثي وقع قبل قليل في محيط المكان. كل ذلك يأتي بعد ساعات فقط على إطلاق التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن عملية واسعة ضد الحوثيين، فيما تتواصل المعارك بالقرب من باب المندب. أحلام الطاهر.
4: نعم إيمان، تستمر معارك عنيفة على الأرض في مناطق عدة باليمن مع إعلان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بدء هجوم مضاد على الحوثيين لاسترجاع مناطق الساحل الغربي التي سيطروا عليها مؤخرا. هذا وأفادت وسائل إعلام محلية عن غارات سعودية على باب المندب ومطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن العمليات تستهدف أيضا تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للحوثيين، مشيرة إلى تدمير 136 هدفا عسكريا حتى الآن. المعارك تتركز تحديدا حول منطقة مضيق باب المندب، لكن الروايات تتضارب بشأن تطور العمليات العسكرية. المصادر العسكرية اليمنية تقول إن القوات الحكومية تقدمت تحت غطاء جوي سعودي في منطقة المضيق لكنها لم تسيطر عليها، وإن جزيرة ميون الواقعة في قلب الممر المائي الاستراتيجي لا تزال بيد الحوثيين. من جهتهم أفاد الحوثيون بأنهم تصدوا لهذا الهجوم، وأن محاولات قوات التحالف للتقدم من جهة لحج باتجاه باب المندب باءت بالفشل.
3: وفيما تتزايد التساؤلات حول دور كل من تركيا وباكستان في حرب اليمن في ضوء حلف مكة الموقع مع السعودية، هناك أيضا من يطرح تساؤلات حول الكيفية التي ستتعامل بها طهران في حال توسيع المعارك في اليمن وتضييق الخناق على الحوثيين. هذا السؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران.
5: منذ بدأت المعارك في داخل اليمن، إيران ترى بأن الأزمة اليمنية هي أزمة يمنية داخلية، يجب أن يكون هناك حوار يمني. الدول الأخرى كالسعودية

0: إيران، سلطنة عمان، هذه الدول تستطيع أن تعمل من أجل المصالحة اليمنية الداخلية لإنهاء هذا الملف. أما أن تكون هناك حروب أو تدخل من أي طرف من الأطراف الداخلية أو الدولية، فإنه يعقد المشهد العسكري، يعقد المشهد السياسي، وبالتالي هي تدعو إلى الحوار اليمني. ولا أعتقد بأن إيران سوف تتدخل بأي شكل أو بآخر في مثل هذا الصراع الذي لا يخدم إلا توتر المنطقة وتأزيم الأوضاع. أنا لا أعتقد بمثل هذه الظروف إيران تتدخل عسكريا، ربما تتدخل سياسيا من خلال المشاورات التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مع نظيره السعودي، لكن أن تتدخل عسكريا في مثل هذه الحرب أنا أستبعد ذلك.
1: استمعتم إلى الدكتور محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران. ورغم حالة الحشد العسكري في الشرق الأوسط وتصريحات الأمريكية المتواترة حول احتمال استئناف الضربات على إيران بعد موعد الانتخابات النصفية، دخلت وساطة روسية جديدة على الخط، تمثلت في طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات إيرانية لإنهاء الحرب، وذلك خلال مكالمته الأخيرة والتي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منذوبية.
2: نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموقف الإيراني إلى دونالد ترامب بالتنسيق مع طهران، ما يعكس رغبة روسيا المشاركة في صياغة أي تسوية محتملة دون وجود معطيات أن الوساطة مرتبطة بصفقة محددة. هذه الوساطة من شأنها تعزيز الشراكة مع إيران والحفاظ على قنوات الاتصال مع واشنطن، بما يسمح لموسكو باستعادة مساحة من التأثير الدبلوماسي. كما تراقب روسيا تداعيات الحرب على أسواق الطاقة ومضيق هرمز نظرا إلى مصالح النفطية، غير أن طموح موسكو يصطدم بتعارض المواقف الأمريكية والإيرانية. طهران تطالب برفع الحصار وتخفيف العقوبات وضمانات أمنية، بينما تسعى واشنطن إلى انتزاع تنازلات تضمن مصالحها الأمنية وحرية الملاحة. ولذلك فإن التحدي أمام بوتين لا يكمن في نقل الرسائل، بل في تحويلها إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ. وحتى الآن تعكس المبادرة الروسية سعيا إلى تعزيز النفوذ أكثر مما تثبت امتلاك موسكو القدرة على فرض التسوية.
1: وبالعودة إلى الانفجار الذي سمع في محيط مطار الرياض الدولي، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن إلغاء كل رحلاتها اليوم إلى العاصمة السعودية بسبب ما وصفته بإغلاق مطار الرياض على خلفية الأوضاع الأمنية هناك. تواصلون الاستماع إلى نشرة مساء مونتي كارلو الدولية. أعلنت ألمانيا مواصلة العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك في عقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موسكو التزمت خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع ترامب وبوتين، التزمت بطرح ملايين الأطنان من الديزل في السوقين الأمريكية والعالمية مقابل رفع جزئي للعقوبات عنها. فإلى أي مدى يمكن أن يؤدي هذا القرار الروسي صفقة الديزل كما توصف في تهدئة الأسواق العالمية؟ سؤال طرحناه على الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمية.
3: ما بعتقد في عنا حل لموضوع سلاح حزب الله، وحتى لأكثر من سلاح حزب الله، لكيفية الدفاع عن لبنان بوسائل عديدة إلا من خلال الاتفاق بين اللبنانيين. شرط أنه ما يكون هيدا حجة لأعطاء وقت لحزب الله للتنصل من هالالتزام بالمبدئية الأمر، حصرية السلاح والقرار، السلاح والقرار اثنين بيد الدولة. وشرط من جهة تانية كمان الأطراف المناوئة لحزب الله كمان رفضها لهالعملية، هو بسبب اتكالها على الخارج، أنه الخارج بينفذ مهمة نزع سلاح حزب الله بالقوة. قائد الجيش نجح حتى الآن في الحفاظ على وحدة مؤسسته العسكرية، في منع اقتتال اللبنانيين بين بعضهم. اللي عنده مسؤولية مدنية رئيس الجمهورية حاول ونجح بأنه هو يقول أنا من أفاوض عن لبنان، أنا السلطة الدستورية الشرعية، ولكن ما نجح يجمع اللبنانيين. وإذا رفض حزب الله تقع عليه مسؤولية أكثر، ويكون هو من رفض ويكون هو من عزل نفسه، ولكن نحن ما لازم نتصرف معه بأن نعزله. نحن هو أخطأ كتير تجاه نفسه، تجاه بيئته، تجاه كل لبنان.
1: استمعتم عذرا لهذا الخطأ التقني، استمعتم الآن تحديدا إلى جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر في لبنان، وكان يتحدث في لقاء خاص بمونتي كارلو الدولية عن ضرورة نزع سلاح حزب الله عبر توافق داخلي لبناني. جبران باسيل أقر في الوقت نفسه بأن الرئيس اللبناني نجح في التفاوض باسم لبنان لكنه فشل في جمع اللبنانيين، ويمكنكم الاستماع إلى هذا اللقاء مباشرة أو عبر موقع مونتي كارلو الدولية. إذن هذا اللقاء كان ظهر هذا اليوم مباشرة على أثير مونتي كارلو الدولية، وموجود حاليا على موقع مونتي كارلو الدولية. قوى الأمن اللبنانية أوقفت شخصين يشتبه بانتمائهما لحزب الله أثناء نقلهما 500 كيلوغرام من المواد المتفجرة على طريق يربط شرق البلاد ببيروت. قتل 6 فلسطينيين بينهم طفلة في ضربات إسرائيلية على مدينة غزة بحسب ما أفاد الدفاع المدني هذا اليوم، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرجى الانتخابات التشريعية التي كان من المتوقع إجراؤها الشهر المقبل، داعيا لإجراء هذه الانتخابات بالتزامن مع انتخابات رئاسية. نعود الآن إذن إلى إعلان ألمانيا مواصلة العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد اتفاق الديزل الذي أطلقته موسكو في السوقين الأمريكية والأوروبية. كيف يمكن أن يساهم هذا الاتفاق أو روسيا الصفقة الروسية كما ذكرنا، كيف يمكن أن تسهم في تهدئة الأسواق العالمية؟ فلنستمع إلى ممدوح سلامة خبير النفط المالي العالمية.
4: أعتقد تأثير تزويد روسيا للولايات المتحدة وإنزالها إلى الأسواق كميات من الديزل قد تؤدي قليلاً إلى تهدئة السوق، ولكنها لن تحل المشكلة. السبب أن المشكلة مردها إلى نقص إمدادات النفط الخام بسبب إغلاق مضيق هرمز، ولكن أعتقد حتى لو بعد فتح مضيق هرمز الإمدادات ستكون قليلة بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت النفط في دول الخليج العربي. وأنا أتوقع بسبب قوة الطلب العالمي على الديزل أنه حتى بعد فتح المضيق وإنزال كميات من روسيا الأسعار ستبقى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.
1: استمعتم إلى خبير النفط العالمي ممدوح سلامة. نعود أيضا إلى انفجار الرياض. سفارات دولية، سفارات غربية في السعودية تدعو رعاياها إلى الابتعاد عن مطار الرياض. نعود إذن إلى الأخبار في موريتانيا. كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير الأول المستقيل المختار ولد الجاي بتشكيل حكومة جديدة، والتفاصيل من واكشوت مع حياة السيد.
5: خطوة تجديد الثقة في المختار والداي وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة تأتي بعد ساعات من تقديم استقالة حكومته، وتعهد الوزير الأول المكلف بالعمل فورا على تشكيل حكومة جديدة عقب تكليفه بذلك من طرف الرئيس محمد الشيخ القزواني، مؤكدا أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون لديها الكفاءة السياسية والفنية لمواصلة تنفيذ برامج الرئيس، وأن تكون قادرة على مواجهة تحديات الأزمة العالمية الراهنة، وخصوصا تعزيز شبكة الأمن التي تسمح للمواطن الأقل دخلا بمواجهة تأثيرات هذه الأزمة. وجاءت الاستقالة غداة تسلم الرئيس تقرير لجنة التحقيق المستقلة في حريق محطتي التحويل الكهربائي بنواكشوط، وستكون الحكومة المرتقبة الثانية برئاسة ولد الدعي بعد عامين من تعيينه وزيرا أول في 2 أغسطس 2024 مع بداية المأمورية الثانية للرئيس والسادسة في عهد الرئيس الحالي. حياة السيد، نواكشوط، إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: التظاهرات تعصف بشوارع دول أوروبية عدة احتجاجا على ظروف المعيشة. أحلام الطاهر.
6: نعم، احتجاجات في 3 دول أوروبية اندلعت في فترات متقاربة، أولها في فرنسا حيث يواصل طلاب المدارس الثانوية حراكهم منددين بسوء حالة المباني التعليمية واكتظاظ الفصول وعدم توفر مدرسين لا سيما في الأحياء الشعبية. باتت هذه الاحتجاجات جزءا من حراك اجتماعي أوسع يشمل المدرسين وموظفي القطاع العام والإطفائيين وسط اتهامات لقوات الأمن بممارسة العنف المفرط في مواجهة المظاهرات. ويبدو أن شرارة الغضب انتقلت إلى بروكسل، فبعد أيام من احتجاجات طلابية شهدتها البلاد تظهر عشرات الآلاف الجمعة تنديدا بالارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة وسياسات التقشف الحكومية وسط مخاوف من أن تؤدي الميزانيات المقيدة إلى تدهور جودة الخدمات العامة الحيوية. أما في إسبانيا فبالرغم من الإعلان عن انتخابات مبكرة دعت النقابات إلى إضراب عام الشهر المقبل، وكان إجبار امرأة بالغة من العمر 87 عاما على إخلاء منزلها في مدريد قد أثار موجة سخط ومظاهرات واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد.
1: بهذا الخبر نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، كان في عنوانها الرئيسي إخلاء مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، والحديث عن انفجار وقع في المكان وسقوط جرحى سفارات غربية تدعو مواطنيها إلى الابتعاد عن محيط مطار الرياض، وشركات تلغي رحلاتها إلى الرياض بعد هذا الحادث. شكرا جزيلا لكم.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
1: في الرياضة، عودة بطولات كرة القدم الأوروبية والبداية من إنجلترا وفرنسا. صدام صديق.
8: نعم، بالفعل بعد فترة توقف دولية مطولة شهدت 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية، عادت البطولات المحلية خصوصا في إنجلترا التي انشغلت في الأسابيع الماضية بقضية مانشستر سيتي الذي أدين بانتهاك القواعد المالية للبطولة الإنجليزية على مدى 9 سنوات سابقة بين 2009-2018 في انتظار نزول السيتي ضيفا على الغريم ليفربول غدا في الأنفيلد مع استقبال عدائي مرتقب من قبل جماهير أصحاب الأرض. وكان السيتي قد استأنف الحكم مع ثقة المدير الفني للفريق إنزو ماريسكا في إلغاء قرار اللجنة المستقلة المكلفة بدراسة الملف على مدى 3 سنوات سابقة. على مستوى المستطيل الأخضر، انطلقت اليوم جولة الأسبوع السادس بمواجهة حامل اللقب أرسنال وضيف ليدز يونايتد، لقاء دخل المدفعجية للتعويض بعد الخسارة المفاجئة الجولة الماضية على أرض برايتون ب3 أهداف دون رد. الشوط أول سلبي على مستوى النتيجة والأداء لأصحاب الأرض، وتقدم الضيوف في الشوط الثاني عن طريق المدافع جيمس جوستين في الدقيقة 55، عودة لأصحاب الأرض عن طريق المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 62 قبل أن يأتي البديل البرازيلي برونو جيمارايش بهدف الفوز في الدقيقة 70 لأرسنال. إذن أرسنال يصعد للنقطتي 15 متساويا مع متصدر مانشستر سيتي على مستوى النقاط. اليوم أيضا تشيلسي على أرضه في مواجهة بورنموث حاليا، مباراة تقدم فيها ب3 أهداف مقابل هدف سجل تشيلسي مبكرا في أول دقيقتين عن طريق هندرسون في مشاركة الأولى مع البلوز، هدف أيضا عن طريق مورغان روجرز وجو بيدرو فيما سجل إيفانيلسون للضيوف. اليوم أيضا السنفل حاليا على أرضه في مواجهة برانتفورد، تعادل بهدف لكل، ومساء لقاء مرتقب بين مانشستر يونايتد 12 في ترتيب العام وفريق توتنهام هوتسبير متذيل الترتيب العام للبطولة بنقطتين فقط من 5 مباريات. في فرنسا، انطلاق جولة الأسبوع السادس بقمة لانس اليوم بالأمس التي امتد على فوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف. اليوم متصدر الترتيب العام موناكو في مواجهة تولوز، حامل اللقب باريس سان جيرمان في مواجهة مون إف سي بمباراة يغيب عنها نجم الفريق عثمان ديمبلي الذي حظي بفترة راحة إضافية رفقة البرتغالي نونو مينديش بعد المشاركة الدولية. ديمبلي الذي شارك في مباراة المنتخب الفرنسي في غياب كيليان مبابي المصاب منذ الجولة الأولى لم يقدم المستوى المطلوب رفقة الرجال زينالدين زيدان، مما أسال الكثير من حبر الانتقادات في الإعلام الفرنسي. مدرب لويس إنريكي رد على هذا النقد في المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم.
9: بالنسبة إلي لقد كان ديمبلي تماما كما هي عادته حينما يلعب مع المنتخب. أيضا أنه لاعب استثنائي إذ يمكنك بكل اطمئنان شراء تذكرة لمشاهدة عثمان في الملعب. أنه يبادر دائما لتقديم نفسه مع التسديدات وتبادل الكرات مع زملائه. أعتقد أنه قدم أداء رائعا
8: اليوم. أيضا باريس اف سي على أرض لوريون وبرست مع أنجي في إسبانيا جولة الأسبوع الثامن. برشلونة مصدر على أرضه في مواجهة ختافي. ريال مدريد مع فياريال وأتلتيكو مدريد على أرض ألفيس. حاليا في ألمانيا شهدت مباراة أوكسبورغ وباير ميونخ لحسب الجولة الخامسة. تسجيل أوكسبورغ لأسرع هدف في البطولة الألمانية على الإطلاق, والذي جاء في الثانية السادسة بعد انطلاق المباراة عن طريق روبن فيلهور, مستفيدا من خطأ للحارس مانويل نوير الذي لم يفلح في التعامل مع الكرة الممررة إليه من ضربة البداية. البايرن عدل النتيجة عن طريق المغربي إسماعيل الصايباري في الدقيقة 55 قبل أن يتقدم أصحاب الأرض مجددا عن طريق روبيرو في الدقيقة 65.
1: شكرا جزيلا صدام صديق. النشرة الرقمية, في النشرة الرقمية هذا الأسبوع, الذكاء الفائق بين التسريع والتحصين. ترامب يطلق قوته وأبل تشدد التحكم على البيانات. والتفاصيل أكثر مع كنيلة صليبي.
10: أهلا بكم. في النشرة الرقمية, أبل تعتزم تشديد ضوابط ميزة الوصول الكامل إلى أجهزة ماك, ودونالد ترامب يعلن تشكيل قوة الذكاء الفائق سوبر انتليجنس فورس.
7: للعارفين,
10: تستعد أبل لتشديد ضوابط ميزة الوصول الكامل إلى القرص أو الفول ديسك أكسس على أجهزة ماك للحد من مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يطلبون صلاحيات واسعة للوصول إلى بيانات المستخدمين. تفتح ميزة فول ديسك أكسس أمام التطبيقات ملفات النظام والبريد الإلكتروني والرسائل وسجل التصفح, وتريد أبل موافقة أكثر وضوحا وصرامة. فلن يحصل التطبيق على هذا المستوى من الوصول إلا بإجراء صريح جدا من المستخدم مع إدراكه طبيعة البيانات المتاحة والمخاطر المرتبطة بها. وحسب أبل, بعض أدوات الذكاء الاصطناعي قد تستغل هذه الصلاحيات أحيانا من دون إدراك المستخدم كامل نطاقها, بل إن المشكلة تتجاوز صاحب الجهاز. فالوصول إلى الرسائل قد يكشف معلومات عن أشخاص آخرين يتواصل معهم. ومن الوكلاء الذين يطلبون هذه الصلاحيات أوبن كلاود ودوتس وميوز لتنفيذ مهام أكثر تعقيدا. ولذلك يشغل بعض المستخدمين هذه الأدوات على أجهزة منفصلة لتقليل البيانات المتاحة لها. لم تذكر شركة أبل أسماء برامج أو مطورين محددين في بيانها, لكنها أشارت إلى أن المخاطر المرتبطة بهذا المستوى من الوصول ستزداد بشكل كبير مع ازدياد قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي واستقلاليتهم. ويأتي قرار أبل مع نمو سريع لاستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي, إذ أعلنت OpenAI مؤخرا أن أكثر من 35 مليون شخص يستخدمون تشات جي بي تي وورك وكودكس مقارنة بعشرة ملايين في يوليو الماضي. وحتى الآن لم تحدد أبل موعد تطبيق التغييرات ولا تفاصيل الضوابط الجديدة. في ظل تصاعد الجدل حول مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين, أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل قوة اتحادية جديدة تحت اسم قوة الذكاء الفائق Super Intelligence Force, بهدف توحيد جهود الحكومة الأمريكية في مجال الذكاء المتقدم وتعزيز ريادة الولايات المتحدة عالميا في هذا القطاع. وقال دونالد ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشيال إن القوة الجديدة ستنسق جهود الحكومة الفيدرالية لضمان استمرار قيادة أمريكا للعالم في مجال الذكاء الفائق, معتبرا أن تأثير هذه التكنولوجيا قد يفوق بحسب وصفه تأثير الثورة الصناعية وظهور الإنترنت, وإن تطويرها سيحمي مصالح الأمريكيين ويحسن حياتهم. وفي هذا السياق وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا بعنوان بعنوان افتتاح عصر الذكاء الفائق، يقضي باستبدال مصطلحي الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence و AI بمصطلحي الذكاء الفائق Super Intelligence و SI في أعمال السلطة التنفيذية. وبحسب دونالد ترامب سترفع قوة الذكاء الفائق Super Intelligence Force تقاريرها مباشرة إلى الرئيس وإلى كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز، وستعمل كحلقة وصل رئيسية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المعنية بسلامة التكنولوجيا. كما يؤكد الأمر التنفيذي ضرورة تجنب الإفراط في التنظيم أو منح الجهات التنظيمية سلطة تعرقل الابتكار والمنافسة. وبذلك تضع إدارة دونالد ترامب الذكاء الفائق أو السوبر انتليجنس في قلب استراتيجيتها التكنولوجية الجديدة في سباق تعتبر واشنطن أن التفوق فيه سيكون حاسما اقتصاديا وأمنيا خلال السنوات المقبلة. ولمزيد من المعلومات يمكن العودة للمقال المفصل في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dwaliya.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
1: في فقرة من قاعات التحرير يسعدنا أن نستضيف الكاتب والدبلوماسي السابق الدكتور فراس مصطفى. أهلا وسهلا بك دكتور فراس على أثير مونتي كارلو الدولية.
11: بك وبجميع مستمعي راديو مونتي كارلو.
1: دكتور فراس، أزمة الدولار أو إذا صح التعبير صدمة الدولار في العراق، هذا هو موضوع الشارع العراقي خلال الأيام الأخيرة. برأيك كيف يمكن أن تلخص للمستمع العربي ماذا يحدث في العراق اليوم؟
11: يعني حقيقة هي ليست الصدمة الأولى في الشارع العراقي ولن تكون الأخيرة، لأن وضع العراق حقيقة يعني وضع متأزم ومتشابك، والسبب يعود إلى سنوات سابقة. يعني لم يكن الوضع اليوم وضع مفاجئ أو وضع طارئ، إنما هو نتيجة لسلسلة من الأزمات المتراكمة والمتفاقمة والتي حدثت اليوم. طبعا هذه الأزمات توجت اليوم بموضوع رفع سعر صرف الدولار. طبعا ربما يعني لا يشكل الموضوع شيء بالنسبة للمستمعين العرب أو المهتمين بهذا البرنامج، إنما هو يشكل موضوع ومشكلة كبيرة للشعب العراقي. والسبب هو رفع سعر صرف الدولار، يعني انخفاض قيمة الدينار العراقي. ونحن نعلم جيدا بأن المواطن العراقي يتعامل بالدينار العراقي ولا يتعامل بالدولار، فالدولة هي التي تتعامل بالدولار من خلال تصدير النفط. ما قامت به الحكومة و مجلس الوزراء من اتخاذ هذا القرار قبل 3 أيام هو حقيقة نتيجة للضغط الكبير على الموازنة، أدى ذلك إلى عجز في موازنة العراق للعامين الحالي والقادم بسبب انخفاض تصدير النفط. ونحن نعلم جيدا بأن العراق يعتمد في اقتصاده على النفط بشكل شبه كامل، يعني اقتصاد ريعي.
1: طيب كيف تنظر إلى الأضرار الواقعة اليوم على المواطن العراقي بسبب ما يجري؟
11: اليوم ما سوف ينعكس على المواطن العراقي وما يمكن أن نسميه الصدمة السعرية، يعني من خلال رفع سعر الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي بحدود 15% من قيمته السابقة. هذه الزيادة بالدولار والانخفاض بالدينار العراقي سوف تنعكس على الأسعار في السوق. طبعا عندما أقول صدمة سعرية هي الأسعار سوف تزداد بشكل غير منطقي، يعني بسبب القرار المفاجئ والسريع صار هناك اختلال في السوق المحلية.
1: نعم.
11: لذلك المواطن وخصوصا صاحب الدخل المحدود أو صاحب الراتب الموظف هو الذي من سيتأثر بشكل مباشر بهذه الزيادة.
1: نعم، والحلول المطروحة برأيك باختصار لو سمحت؟
11: يعني الحلول، لو افترضنا أن هناك حلول متوسطة الأجل، فعلى الحكومة أن تنظر بشكل يعني دقيق في تخفيض الإنفاق. هناك إنفاق غير مبرر، هناك جهات، وهذا الكلام ليس مني يعني مطروح في الإعلام العراقي، أن هناك جهات تستفيد من رواتب عالية جدا، ربما تكون رواتب فلكية يعني درجات خاصة. هناك إنفاق على مؤسسات لا تستحق كل هذا الإنفاق. الدولة الآن أيضا عليها أن تدعم المواطن، يعني دعم المواطن خصوصا فيما يخص السلة الغذائية. نحن نعلم جيدا بأن المواطن العراقي، هناك فئة كبيرة من العراقيين يعتمدون على الحصة التموينية، هذه الحصة يجب أن تدعم بمواد أخرى، أو يجب أن تدعم بمواد إضافية خارج جدول الحصة المقررة. أيضا هناك طبعا يعني ضرورة باتخاذ إجراءات صارمة بالواردات الأخرى من غير النفط، مثل الضرائب، الجمارك، المدفوعات اليومية، الرسوم التي يعني تفرض على كل معاملة يقوم بها المواطن. هذه يجب أن تكون ضمن حكومة إلكترونية، يجب أن يستخدم نظام الرقمنة للحد من التلاعب بهذه المبالغ التي تشكل جزء مهم من اقتصاد العراق.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور فراس مصطفى، الكاتب والدبلوماسي العراقي السابق، تحياتي لك.
7: إيمان الحمود.
1: هي 5:30 في استديوهاتنا في باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. هجوم صاروخي للحوثيين يستهدف مطار الرياض الدولي ويوقع عشرات الجرحى. المعارك تتواصل بين الحوثيين والقوات اليمنية بالقرب من باب المندب. غدا اتفاق الديزل بين ترامب وبوتين، بوادر وساطة روسية لإنهاء الحرب مع إيران. وخارطة أوروبا تشتعل بالتظاهرات المطالبة بتحسين ظروف المعيشة.
7: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: مكالمة هاتفية استمرت نحو ساعة ونصف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين. لم تقتصر المكالمة على الحرب في أوكرانيا، بل امتدت إلى الملف الإيراني ومستقبل التسويات في الشرق الأوسط. موسكو تتحدث عن نقل موقف طهران من مقترح محتمل لإنهاء الحرب، فيما يطرح ترامب تفاهمات اقتصادية مع روسيا تتعلق بإمدادات الديزل. فهل نحن اليوم أمام تحرك دبلوماسي يمهد لصفقة كبرى تربط بين الملفين الإيراني والأوكراني؟ دعونا نطرح هذا السؤال العريض على ضيفينا. معنا من جنيف الدكتور عبد الله إبراهيم، الباحث الأول في معهد جنيف للعلاقات الدولية، ومعنا دائما الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكما.
1: أهلا.
2: أهلا بك
0: دكتور عبد الله، أنت المطلع على كافة مجريات التطورات الروسية بالذات، كيف تقيم كل ما صدر من معلومات عن هذه المكالمة التي استمرت ساعة ونصف بين بوتين وترامب؟ تحدث عنها الكرملين قبل قليل بشيء من التفصيل.
2: شكرا لك عزيزتي إيمان. أتصور أن هذه المكالمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، هناك دائما تواصل بين الرئيسين حول مختلف القضايا. أتصور أن هذه المكالمة تناولت الملف الإيراني كما أشرتي، كذلك الملف الأوكراني، لكن المخرج الواضح لها هو اتفاق نقل الديزل أو تصدير الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في تخفيض أسعاره قبل الانتخابات النصفية.
0: نعم. وطيب يعني الحديث تم بطريقة تبدو وكأنه يعني مقايضة بشكل ما أو بآخر، هذا ما قرأه البعض اليوم هذا الصباح.
2: أعتقد أن يعني هذه قراءة بتعجلة بعض الشيء. روسيا تقوم منذ فترة بنقل رسائل ما بين طهران وما بين واشنطن. كان هناك لقاء ما بين الرئيس الروسي والرئيس الإيراني في تركمانستان قبل هذه المكالمة، وتصور أن هذه المكالمة كانت لإحاطة الرئيس الأمريكي بمحتوى اللقاء وربما بعض الرسائل الإيرانية للولايات المتحدة الأمريكية. لكن لا أتصور أن هناك وساطة روسية في أزمة إيران، ولا أتصور أيضا أن هناك ربط بين الملفين على الأقل في الوقت الراهن. فيما يتعلق بأوكرانيا على سبيل المثال، رفضت روسيا عقد أي لقاء ثلاثي مع أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن. نعم. وهذا يؤشر على عدم وجود أي شيء
0: مطلع. انفراج ممكن. طيب دكتور خطر، ما رأيك أنت بهذه المكالمة بكل هذا الزخم الذي أحاط بها وتوقيتها بالتحديد؟
1: يعني كان من الواضح منذ فترة أنه بالنسبة للرئيس دونالد ترامب سعر برميل النفط أو سعر جالون الدزيل مهم جدا قبل الانتخابات النصفية. وبالرغم من كل ما فعله في موضوع هرمز، لا يزال هناك الكثير الذي يتوجه فعله، لأن هناك قصف طالما صافي الدزيل الروسية، ولأنه هناك نقص في المعروض من الديزل في العالم، وسعر الجالون تخطى على ما أظن 6.5 دولار في الولايات المتحدة. من هنا وبناء على تقييمات سابقة، أرسل مدير المخابرات المركزية الأمريكية إلى موسكو منذ فترة، وكان واضحا الكلام تفادوا الانهيار الاقتصادي كما حصل للاتحاد السوفيتي، وبعد إذن أتى ويتكوف وكوشنير وذهبا أيضا إلى أوكرانيا. وكان ترامب قد صرح علنا بوجوب توقف أوكرانيا عن قصف البنية التحتية للطاقة الروسية. من هنا وبالرغم من عقوبات سابقة ضد روسيا، تخطى ترامب كل ذلك من أجل صفقة تقضي بوصول الديزل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتخفيض سعره قبل الانتخابات. وفي نفس الوقت هذا لا يخدم إيران، لأن إيران كل همها كان إحراج ترامب قبل الانتخابات النصفية. إذن هنا تقع تقريبا مقايضة غير معلنة مقابل عدم اهتمام ترامب بالمصلحة الأوكرانية أمام المصلحة العليا الأمريكية. لا يهتم بوتين بالمصلحة الإيرانية أمام المصلحة العليا الروسية.
0: طيب دكتور عبد الله، أعود إليك لأسألك سؤالا ربما محددا تجاه ما يحدث في هذه أو ما حدث في هذه المكالمة. لماذا اختارت إيران على سبيل المثال أن تنقل رؤاها حيال الاتفاق الأمريكي، حيال المقترح الأمريكي الأخير عبر روسيا؟ كان بإمكانها أن تنقله عبر باكستان أو عبر الوسيط العماني. لماذا اختارت روسيا هذه المرة؟ هل هناك من رسائل تريد أن توجهها إلى ترامب؟
2: يعني أولا لا أتصور أن هناك اختيار، هو أن هناك حدث تم فيه لقاء ما بين الرئيسين الروسي والإيراني، وتمت مناقشة الوضع، ومن الطبيعي أن ينقل أحد الأطراف هذا المحتوى إلى الرئيس الأمريكي، وكان هذا ما حدث. أتصور أن نقل الرسائل الإيرانية إلى الولايات المتحدة مستمر عبر مختلف الطرق. إذا كان هناك شيء مختلف مع روسيا سيكون ربما متعلقا بتأكيد إيران على اهتمامها بالتفاوض، وربما كان هناك مناقشة للاقتراح الروسي بنقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى موسكو. لكن كل هذه هي تكهنات في الحقيقة، لأننا لا نعرف محتوى المكالمة حيث لم يعلن عنه أي من الأطراف.
0: طيب هل تتفق دكتور مع هذا الطرح؟ أليس هناك من دلالات ربما على اختيار قناة روسيا اليوم، ليس قناة روسيا اليوم الإعلامية، ولكن قناة روسيا بوتين لنقل رد إيران على مقترح أمريكا؟
1: يعني أعتقد أن القرار في إيران ليس بيد الرئيس بشكان، لأنه لو كانت الأمور كذلك لكان الأمر أسهل لتحقيق ترتيب بين واشنطن وطهران. القرار بيد الحرس الثوري، ولذلك حتى اللحظة هناك إصرار على إبقاء مضيق هرمز بشكل أو بآخر تحت الضغط الإيراني. هناك ضغط على مضيق آخر، كانت إيران تحلم قبل الهجوم على الحوثي بأن تكون شرطي المضيقين وأن يستمر تحريك الأذرع كما يتم، أي أن إيران حتى اللحظة غير مستعدة لقبول ترتيبات تتعلق بالنووي الإيراني، وهذا أمر مهم جدا قبل هرمز. لذلك أعتقد أن هناك أجوبة وأجوبة مضادة، أي أن هذا ترتيب مبدئي لا يعني أن هناك صفقة حول أوكرانيا أو صفقة حول إيران، لكن هذا الترتيب يبشر بإمكان حصول مفاوضات تمنع الحرب الأوكرانية خلال هذا الشتاء، وربما تمنع التصعيد مستقبلا في إيران.
0: طيب دكتور عبد الله، أنت تحدثت عن هذا اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي بالرئيس الإيراني، هل تسعى إيران ربما للتلويح حاليا بورقة حلفائها الأكبر اللي هم روسيا والصين في هذا الوقت تحديدا؟
2: يعني ربما هذا يكون ما يعني تريد إيران، لكن يعني الأشهر الماضية أظهرت حدود نفوذ الصين وروسيا وحدود مساعدتهم لإيران أيضا. في النهاية روسيا تساعد إيران لمنع سقوطها ولإشغال الولايات المتحدة الأمريكية عن أوكرانيا. أي شيء تفعله روسيا أو الصين هو لخدمة مصالحهم الخاصة أكثر من مصالح إيران بالضرورة. وكما رأينا هناك صفقة ديزل رغم العقوبات ورغم الدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا. في الحقيقة الدعم الأمريكي العسكري والاستخباري لأوكرانيا لم ينقطع، ورغم ذلك يرغب الرئيس الروسي في إبقاء العلاقة جيدة وخطوط الاتصال مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ربما رغبة في تحسينها في المستقبل أو تجنب تدهورها.
0: طيب دكتور خطار، يعني بحسب ما فهمت من حديث الدكتور عبد الله أنه روسيا يعني ربما تتخلى عن إيران في أقرب صفقة يمكن أن تحقق لها مكاسب معينة في الملف الأوكراني، ما رأيك؟
1: المسائل بتقدير ليست بهذه البساطة. منذ البدايات لم تشأ لا روسيا ولا الصين الانخراط في حلف ثابت مع إيران، بمعنى أنهما عملتا على عدم انهيار إيران. انهيار إيران يعني غلب الولايات المتحدة على الصعيد الدولي، لكن عدم انهيار إيران لا يعني مجرد إيران الذهاب بعيدا في حرب ضد الولايات المتحدة والإقليم، هذا هو الفارق كذلك. لكن هذا الموقف الصيني والروسي يخففان أيضا من حدة التصرفات الأمريكية، وربما يجعلان الولايات المتحدة تتمهل قبل أي تصعيد كبير. لذلك يعني هذه إشارة إيجابية وسط صورة قاتمة في الإقليم.
0: المكالمة
1: تقصد؟ صورة إيجابية. نعم، المكالمة وهذه الصفقة حول الدزل، هذا يعني إنه بالإمكان إيجاد ترتيبات، ليس بالإمكان إيجاد حلول جذرية دفعة واحدة، لكن ربما يمكن إيجاد حلول على دفعات.
0: هل تتفق مع هذا الطرح دكتور عبد الله؟ ربما نختم معك.
2: يعني أنا أعتقد أنه التواصل في ذاته مهم، نقل رسائل يعني أن هناك رغبة في التسوية، أو على الأقل في عدم التصعيد، سواء على الجبهة الإيرانية أو الجبهة الأوكرانية. العلاقات الأمريكية الروسية في ذاتها غاية في الأهمية، وأي اهتزاز فيها قد يؤدي إلى تصعيد نووي حتى. فتبادل المنافع الاقتصادية المؤقتة قد يبدو سيئا للبعض، خصوصا في أوروبا وأوكرانيا، لكنه في النهاية يساعد في تحسين الفرص للتقدم المستقبل.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله إبراهيم، باحث أول في معهد جنيف للعلاقات الدولية. شكرا موصول الدكتور خطر أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية، تحياتي لكما.
1: كل الشكر.
2: شكرا جزيلا.
3: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع، هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا.
0: غالبية البورصات الخليجية تنهي الأسبوع على خسائر وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتكثيف الهجمات في مضيق هرمز. وللمزيد عن الأخبار الاقتصادية في الخليج ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. مرحبا يا زياد.
4: أهلا إيمان.
0: كيف كان الأداء الأسبوعي للبورصات الخليجية؟
4: معظم البورصات الخليجية تراجعت خلال الأسبوع متأثرة بتصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة، مع بلوغ الهجمات على السفن في مضيق هرمز أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب، بالتزامن أيضا مع احتدام القتال في اليمن وتزايد هجمات الحوثيين على السعودية. هذا الأمر زاد من المخاوف بشأن إمدادات النفط وضغط على معنويات المستثمرين. السوق السعودية واصلت تراجعها للأسبوع السادس على التوالي، منخفضة بواقع 0.25% وسط تعاملات متقلبة تأثرا بالتطورات الجيوسياسية. أما في الإمارات فقد تراجع المؤشر العام للسوق أبوظبي بنحو 2%، فيما انخفضت سوق دبي بواقع 1.5%، مع تركز الخسائر في قطاعات الخدمات الاستهلاكية والمصارف والصناعة، فضلا عن المواد الأساسية والاتصالات والعقارات. وفي قطر تكبد المؤشر العام لبورصة الدوحة خسائر تجاوزت نسبتها 2%، مع تسجيل أكبر الخسائر في قطاع البنوك والخدمات المالية. في المقابل خالفت بورصة مسقط الاتجاه العام محققة مكاسب بنحو 3%، بدعم من إعلان مؤسسة فوتسي راسل إدراج البورصة العمانية رسميا على قائمة المراقبة، تمهيدا لاحتمال ترقيتها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، في خطوة قد تعزز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية. في الأثناء تظل التطورات الجيوسياسية وأيضا نتائج الشركات للربع الثالث من العام أبرز العوامل المؤثرة في توجهات المستثمرين، وسط ترقب لمدى قدرة الشركات على الحفاظ على مستويات الربحية في ظل استمرار التوترات الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على الأسواق.
0: في موضوع آخر زياد، في موضوع آخر، عقارات دبي مرشحة لتصحيح سعري أسرع في العام المقبل، فما آخر تطورات القطاع العقاري في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة؟
4: سوق العقارات في إمارات دبي تواجه ضغوطا متزايدة بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية، بالتزامن مع توقعات بزيادة المعروض من الوحدات الجديدة بنحو 20% حتى عام 2028، ما قد يسرع بالفعل تصحيح الأسعار خلال العام المقبل وفق تقرير لوكالة ستاندرد أند بورز. بحسب التقرير، تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسب تراوحت بين 5% و15% منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، فيما انخفض متوسط معاملات المبيعات الشهرية بنسبة 26.5% بعد اندلاع الصراع. الوكالة تتوقع أن تتعرض الشقق بالخصوص لضغوط أكبر من الفلل في ظل كثافة المعروض المرتقب وتوقعات بتباطؤ النمو السكاني بعد سنوات من التوسع السريع، كما ترجح ارتفاع حالات تأخر المشترين في السداد مع استمرار الضغوط. في المقابل، هناك عوامل عدة قد تقلل من احتمالات حدوث تصحيح حاد، أبرزها تزايد حضور المستثمرين طويلي الأجل في السوق والتحسينات التنظيمية والدعم الحكومي. كذلك تمنح الإيرادات المتراكمة والسيولة كبار المطورين قدرة على امتصاص تراجع المبيعات. ستاندرد أند بورز ترى أن مسار السوق سيظل مرتبطا بالتطورات الجيوسياسية وحجم المعروض الجديد، ففي حين قد يؤدي استمرار الاضطرابات إلى تسريع التصحيح السعري، فإن انحسار المخاطر الإقليمية قد يدعم استقرار الأسعار رغم دخول عدد من الوحدات الجديدة إلى السوق.
0: شكرا جزيلا لك زياد الطحش.
4: شكرا لك.
0: في العراق، الأمطار تعيد الحياة للأوار وتنعش السياحة في المدن الجنوبية. ريبورتاج هذا اليوم مع أحمد الفضل.
5: كان هذا صوت محرك لقارب خشبي، وهو وسيلة التنقل التي يعتمد عليها سكان أهوار العراق، إضافة إلى قارب أصغر يسمى المشحوف، ويتم تحريكه بواسطة عصا طويلة. أعوام عجاف مضت على أهوار جنوب العراق وهي تصارع الجفاف الذي هدد كيانها بالزوال، لكن وفرة الأمطار في الآونة الأخيرة أنقذت مسطحات مائية يمتد تأريخها إلى أكثر من 5000 عام حيث الحضارة السومرية في العراق. بأهوار تشبايش شرق مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، توافد السائحون المحليون والأجانب للتمتع بطبيعة الأهوار الفريدة من نوعها، وهذه عينة من آراء السائحين.
6: احنا سمعنا انه الاهوار فتشي حلو فقررنا نزورها بسياراتنا الخاصه، يعني
7: جوازي كيزور هي لنيوانس.
8: هناك اختلاف كبير جدا بين طبيعه كردستان وطبيعه وسط وجنوب العراق، تلك الطبيعه مختلفه كثيرا عن بيئتنا، نحن نعيش في بيئه جبليه وهذا يختلف تماما عما هو موجود هنا.
5: عاش سكان الأهوار منذ القدم على صيد الأسماك والطيور وتربية الجاموس، ومنها غذاؤهم وتجارتهم، فضلا عن نبات القصب الذي وهبته الطبيعة لتلك المناطق، وصنعوا منه فراشهم وبيوتهم المترامية على تلال من الطين والقصب والتي تسمى تشبش وجمعها تشبايش. ومع انتعاش السياحة في تلك المسطحات المائية، أضيف مورد آخر للسكان الذين سخروا جميع مواردهم لجذب السائحين، فضلا عن مهاراتهم بالغناء الفلكلوري لمناطق جنوب العراق الذي قدمه أبو حيدر وهو يقود القارب خلال جولتنا في أهوار تشبايش.
9: ولا ماي ولا ماي جروح زادا وكثرا.
5: في يوليو عام 2016 أدرجت أهوار جنوب العراق ضمن لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو كمحمية طبيعية دولية وملاذ تنوع بيولوجي وموقع تاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين، ولهذا أصبحت الأهوار قبلة للمختصين في علوم البيئة، ومنهم الناشط البيئي تون بينينز الذي تحدث لمونتي كارلو الدولية عن زيارته لأهوار تشبايش. أنا هنا لزيارة الأهوار ورؤية جمال هذه المنطقة، لأننا مجموعة من النشطاء ونعمل على قضايا بيئية، لذا من المهم جدا بالنسبة لنا التعرف على هذه المنطقة وعلى السكان الذين يعيشون هنا ورؤية كيف يحمون ويحافظون على هذه المنطقة. يضم العراق 3 أهوار رئيسية تتوزع بين محافظات ميسان وذي قار والبصرة جنوب العراق، هي هور الحمار وهور الحويزة والأهوار الوسطى بين نهري دجلة والفرات، ومنها تتفرع أهوار أخرى بمساحات أصغر. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: ننتقل الآن إلى النشرة العلمية، هي دائما معك إلي أيوب.
7: أهلا بكم إلى النشرة العلمية ونستهلها بالعناوين. الفيزيائي البلجيكي فرانسيس هالزن ينال جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026 تقديرا لاكتشافاته جسيمات دون ذرية وعالية الطاقة وذات أصل فيزيائي فلكي. كتاب الرؤيا Book of the Apocalypse اختفى بعد سرقة وقعت في متحف خاص وسط فرنسا. المعرض العالمي للسيارات يفتتح أبوابه في باريس ل6 أيام بدءاً من 13 أكتوبر. في ثاني مكافآت نوبل التي يعلن عنها هذا الموسم، فاز الفيزيائي البلجيكي فرانسيس هالزن بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2026. أرسى هالزن دعائم نوع جديد تماماً من علم الفلك يساهم في فهم أصول الكون. ضمن مرصد آيس كيوب للنيوترينو الواقع في القطب الجنوبي، قدم هالزن مساهمات حاسمة مكتشفاً نوترينات عالية الطاقة ذات أصل فيزيائي فلكي. الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، الجهة المانحة لجائزة نوبل، لفتت إلى أن رؤية الفيزيائي البلجيكي فرانسيس هالزن كما إسهاماته العلمية كانت ركيزة أساسية لأخذ قرار إنشاء مرصد آيس كيوب في القطب الجنوبي لكوكبنا. مرصد آيس كيوب الذي هو بشكل مكعب عملاق من الجليد يصل حجمه إلى كيلومتر مكعب، وهو مزود بأكثر من 5000 جهاز من أجهزة استشعار الضوء. تتيح هذه الأجهزة للباحثين منذ العام 2011 أن يرصدوا النيترونات، أي الجسيمات دون الذرية النادرة التي هي نتاج عمليات هائلة للطاقة في الكون البعيد. يعتقد أن النوترونات ذات الكتلة الضئيلة للغاية تتحرك بسرعة الضوء، وهي نشأت لحظة الانفجار العظيم. كما تتولد هذه الجسيمات أيضاً من خلال التفاعلات النووية في الشمس أو عند انفجار النجوم الميتة. منذ 80s أدرك الفيزيائي فرانسيس هالزن أن جليد القارة القطبية الجنوبية قد يكون مثالياً لالتقاط ما يكفي من تلك النوترينات المراوغة التي تلقب بالجسيمات الشبحية، وكانت رؤيته صائبة لكونه التقط مع فريق عمله نوترينات عالية الطاقة ذات أصل فيزيائي فلكي. النيابة العامة في مدينة كليرمون فيران الفرنسية أفادت بأن كتاب الرؤيا Book of the Apocalypse قد سرق مطلع هذا الأسبوع من متحف خاص للفن المعاصر يملكه في مدينة إسوار الرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في ترميم الأعمال الفنية هو كريستيان كاروتزوس. هذا الأخير استحوذ في العام 2003 على كتاب الرؤيا الذي يوصف بأنه عمل فني استوحي من نص الإنجيلي يوحنا الذي يدور حول نهاية العالم وحول تسلسل الأحداث التي ستطرأ في آخر الزمان من ضيقات وبلايا وأحداث رهيبة وحروب تنتهي بهزيمة إبليس وجنده وتطهير الأرض من الأشرار. صفحات كتاب الرؤيا زينت برسومات أبدعها 14 من كبار الرسامين والكتاب في القرن العشرين، بمن فيهم جون كوكتو وبرنار بوفيه وجون جيونو. الجوهرة الفنية الأخرى في كتاب الرؤية هو أن غلافه المصنوع من البرونز صممه الرسام الإسباني سلفادور دالي. طعم دالي غلاف كتاب الرؤية بالذهب والأحجار الكريمة والأصداف، إذ يزن الغلاف وحده 150 كيلوغراماً مقابل 210 كيلوغرامات للعمل الفني بأكمله. من 13 إلى 18 من أكتوبر 2026، أي الأسبوع القادم وجرياً على العادة كل سنتين، يعود إلى باريس إكسبو المعرض العالمي للسيارات، الذي هو منصة تفاعلية تبرز فيها أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عالم السيارات. بخصوص السيارات الكهربائية المشاركة في عروض مونديال السيارات في باريس، ستكون هناك موديلات من داسيا سبرينغ وستريكر وسيتروان دوشفو وبيجو ورينو 8 غورديني ورينو اي سبيس وسكودا بيك وأودي اي 2 إيترون. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: شهيد ماتوا من وراء هالهجوم، وبنفس الوقت صار في دمار شامل لكل آلات الإنتاج المحلية يعني بغزة، أكثر من صار في يعني تخفيف من نسبة الإنتاج المحلي بغزة يعني من فوق 85%، وبالتالي هلا ما عاد في أي فرص عمل للفلسطينيين بغزة. نسبة التضخم فوق 80%، أكثر صار في أكثر من 400 ألف بيت ومنشأة يعني دمروا، وبالتالي هلا اليوم ما عاد في أي آلات إنتاج وأي عمل يعني للعاملين بغزة. ولهيك يعني الأرقام اللي قريناهم من قبل البنك الدولي، كان قبل الناتج المحلي للفرد بالعام قبل الحرب تقريبا شيء 2000 دولار، هلا نزلنا لتحت ال 200، وبالتالي صار في انهيار اكثر من 10 اضعاف يعني. اليوم عم نشوف ان احنا هلا حاليا خطه الجيش الاسرائيلي وخاصه بنيامين نتنياهو هي ما بس انه ندمر اليوم غزه، هي انه ما نخلي بالمستقبل اي اعاده اعمار لغزه الا من تحت السيطره الاسرائيليه خاصه اقتصاديا. يعني اليوم حكينا عن اعاده اعمار يعني في كثير من المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة السلام يلي بيترأسها دونالد ترامب، حكوا عن إعادة إعمار غزة، والولايات المتحدة الأمريكية قررت إنه تدعم غزة بعشرة مليار دولار. ولكن المشكلة إنه ما بس الدعم المادي يلي بيهم كمان هو دخول كل
1: المساعدات
0: وحتى الجود والبرودكتس يعني لجوات القطاع، وهذا ما رح يكون متوفر غير من إنه أول شيء يدخل على إسرائيل، ومن إسرائيل تدخل على غزة، وبالتالي رح يضل في سيطرة إسرائيلية حتى إذا الحرب انتهت. إعادة أعمار غزة رح تضل للأسف تحت السيطرة الإسرائيلية.
1: أرام بالحاج، بالحديث عن خطة إعادة الإعمار، خطة إعادة إعمار غزة تقدر ب 71 مليارا و 500 مليون دولار، علما أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف على القطاع. ما حقيقة هذا الرقم اليوم، وهل برأيك يعكس حجم الدمار الحقيقي الذي طال القطاع؟
2: في الحقيقة هناك التقرير الأخير للأمم المتحدة، منظمة اليونكتاد يعني أصدرت تقريرها، وهذا التقرير صادم في الحقيقة، لأنه يعبر على مدى الدمار الشامل الذي لحق بغزة. كما تفضل الضيف يعني أرقام صادمة من حيث البطالة، من حيث يعني نسبة الفرد، نسبة الناتج للفرد الواحد، والكلفة الأرقام المقدمة، الكلفة 35.2 مليار دولار كخسائر أو أضرار مادية، ويعني 22.7 مليار دولار كخسائر اقتصادية واجتماعية. 92% من المؤسسات الاقتصادية دمرت بالكامل، وانعكس هذا حتى على المؤشرات الماكرو الاقتصادية. بالطبع خطة الأعمار لا يوجد خطة واحدة، يمكن أن نتطرق ممكن إلى هذا الموضوع، لا يوجد خطة واحدة. ثم الأهم من كل هذا، لا يوجد جدول زمني محدد في أي خطة طرحت، ولا يتوفر المبلغ المطلوب. وحتى تاريخيا كل الخطط التي تم الاتفاق حولها لم تطبق، لأن الجانب الإسرائيلي هو المتحكم في كل شيء، هو المتحكم في عملية الأموال، حتى عملية تطبيق الخطة في حد ذاتها هو المتحكم فيها.
1: والذي سيحدثنا بالتفاصيل عن تحكم إسرائيل بمرور المساعدات والأموال اللازمة لقطاع غزة، هيثم دراغما، أهلا بك معنا مباشرة. هيثم دراغما من مدينة طوباس الضفة الغربية المحتلة. قبل أن نغوص في تحكم إسرائيل بمرور الأموال من المساعدات إلى قطاع غزة، لتصف لنا حالة الانهيار الاقتصادي بعد 3 سنوات من الحرب الدامية التي شنتها إسرائيل على القطاع.
3: أعتقد بعد مرور 3 أعوام على هذه الحرب، وعلى حرب العبادة التي تخوضها إسرائيل وتقودها على قطاع غزة، الحديث غير منصف حين نتحدث عن إعادة بناء الأبنية التي دمرت بالكامل، دون ما الحديث عن القطاعات الأخرى. نتحدث عن الحجارة، هذا ليس

0: بأمر منصف، الحديث القدرة الإنتاجية في قطاع غزة لم تعد قائمة، العمل غير متوفر، البطالة، الانكماش الذي فاق 85%، القدرة الإنتاجية التي كانت قبل الحرب تصل إلى 85% الآن لا تصل لأكثر من 10%، إعادة الإعمار الجميع عبر وسائل الإعلام، أنتم كإعلاميين أيضا تتحدثوا عن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار وتتناسوا أن بناء الإنسان الغزي هذا هو الأثمن والأغلى والأكثر تكلفة. حينما تعيد بناء قطاع غزة وما دمروا الاحتلال في قطاع غزة دون ما أن يكون منافذ ومعابر، هذا ليس بأمر جيد وهذا غير مقبول، لأنه غزة محاصرة منذ عام 2006 وحتى اللحظة هيثم
1: دراغمان، نحن لا نتحدث فقط عن بناء الحجارة، نحن ذكرنا تحدثنا عن تحكم إسرائيل بمرور المساعدات، وهناك أيضا سؤال لك أود أن أسألك إياه، هو سبل تحويل المساعدات إلى أدوات لإعادة تشغيل الاقتصاد. نحن على علم بأن إعادة بناء الاقتصاد ليس بناء الحجارة، وهذا أمر ندركه جيدا.
0: بالتأكيد هو إعادة الإعمار بالضرورة، في عنا ركام يزيد عن 70 مليون طن، هذا بحاجة إلى مجهود مضاعف وتكلفة عالية جدا. الموضوع، أنت قلت بأن المتحكم الرئيسي بإدخال كل الأدوات اللازمة لإعادة بناء قطاع غزة على كافة الصعد ودولة الاحتلال، حتى مجلس السلام التي تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية وأسسته، هذا لا يعمل وفق ما هو مطلوب. نحن في قطاع غزة الآن نحتاج إلى المعابر والمنافذ، وعدم التحكم من قبل دولة الاحتلال على المعابر بعدم السماح وعبور المواد اللازمة. الآن في ضرورة ملحة لإنعاش مبكر، واللي أنا بقول إنه الإنعاش المبكر هذا قد يحتاج إلى 8 شهور، وهو توفير المأوى لمن يعيش بالعراء في ظل الظروف المناخية الصعبة بالصيف والشتاء. لذلك نحن الآن موضوع الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والقدرة الإنتاجية في قطاع غزة هي المهمة، أن تبني قطاع غزة وتعيد إعمارها دون ما أن تتيح لها المجال أن تعود إلى حضن الوطن، إلى الضفة الغربية، أن تنطلق من خلال معابر إلى دول العالم، معبر رفح وفتحه وإعطاها الحرية في التجارة وإعطاها الحرية في العمل بأريحية. أنت بتعرف الآن إعادة الأعمار هو يحتاج مقدمة إلى إزالة الذخائر الغير منفجرة، وهذا قمة في الخطورة، وأعتقد أنه بحاجة إلى مجهود وتكلفة عالية جدا.
1: ما الخطوة الأولى لتحسين هذه الظروف؟ من المسؤول الأول عن تحسين هذه الظروف؟ السلطة الفلسطينية، من يقدر على التفاوض مع إسرائيل؟ من هو المسؤول الأول اليوم على ذلك إذا كانت إسرائيل ترفض فتح هذه المعابر وتتحكم بها؟
0: تعرفي يا أختي ولضيوفك أنه إسرائيل لا تريد للسلطة الفلسطينية أن تكون مفاوض فيما يخص قطاع غزة، وأكبر دليل تأسيس مجلس السلام دون ما العودة إلى السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في رام الله. لذلك هذا من شأنه أن يعطل عمليا إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى قطاع غزة، لأنه موضوع التلكك في إعادة السلطة إلى قطاع غزة لإدارتها وشرعنة وجودها هذا لن يجدي. لذلك قلت بأنه إسرائيل هي من يعطل هذا الإجراء، ولا تريد للسلطة الفلسطينية أن تكون مسؤولة بالدرجة الأساس فيما يخص إعادة الإعمار أو إدخال المساعدات أو إعادة ما دمروا الاحتلال على كافة الصعد، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. حتى الآن في قطاع غزة غير مسموح للمرضى من مغادرة القطاع سواء إلى جمهورية مصر العربية أو إلى الضفة الغربية بغرض استكمال العلاج. لذلك موضوع أن نتحدث عن إعادة إعمار دون ما أن يكون هناك نية حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إسرائيل للسماح لإدخال المساعدات والسماح للسلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة والتفاوض بهذا الشأن، أنا أعتقد نحن ندور بحلقة مفرغة ولن نصل إلى ما قد يقضي. وبدي أقول لك شغلي كمان أضيف، أنه في الحروب السابقة كان كثير مؤتمرات تعقد بغرض إعادة الحياة إلى قطاع غزة والتبرعات من هنا وهناك لإعادة ما دمروا الاحتلال، وكانت لم ترى النور ولم تصل إلى الهدف المنشود. الآن نأمل أن يكون هناك إعادة لإدارة قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، أو على الأقل إشراكها في إدارة قطاع غزة حتى يتسنى لها إدارة مسألة إعادة الإعمار، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، نحن نعلم ما الذي يحتاج قطاع غزة أكثر من أي جهة دولية أخرى.
1: ألان أتاسي، بالحديث عن الخطط لإعادة إعمار غزة، نذكر بأن مجموعة من الخطط والمشاريع أعلن عنها من قبل مصر والولايات المتحدة ومجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، ما الذي يؤخر اليوم تنفيذ إعادة الإعمار برأيك؟
2: بصراحة بظن أنه الوضع الجيوسياسي بالمنطقة كمان عم يأخر كثير يعني إعادة إعمار غزة، والتوجيه كمان الأموال إلى غزة. يعني عم نشوف هلأ حاليا أنه بلاد الخليج كتير هلأ متأثرين من وراء الحرب مع إيران، يعني بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وبنفس الوقت كمان التضخم اللي عم يصير مع تضييق مع تسكير مضيق هرمز والحرب مع الحوثيين تحت باليمن والسعودية، يعني كل هالأمور كمان عم تقلل كتير من تأثير العرب بشكل عام لتدخلهم يعني بإعادة إعمار غزة، وعم يعطوا الشرعية أكتر للولايات المتحدة الأمريكية اللي هي عم تشتغل تحت طبعاً شعار إسرائيل. ومثل ما تفضل الدكتور هيثم من الضفة الغربية المحتلة، أكيد كمان إسرائيل عم تعرقل كتير من الأمور، وما بدهن أن السلطة الفلسطينية هي تحسن تفاوض وتكون كمان ضمن إعادة أعمار غزة، لأنه بدهن أنه بالنهاية حتى إذا غزة رح تتعمر بالمستقبل تكون تحت يعني الانفلونس او التاثير الاسرائيلي عن طريق الامريكيين. ولهيك انا برايي لازم من كل بد يكون في تدخل موحد لكل الدول العربيه، وايضا الاتحاد الاوروبي لازم كمان يتدخل، والرئيس ماكرون حاول بالامم المتحده انه يوجه الرساله مشان يوعي شوي الشعوب الاوروبيه والصناع القرار الاوروبيين مشان يتدخلوا ما بس بالمساعدات الانسانيه يلي هي كارثه، يعني عم نشوف اباده جماعيه اللي عم تصير بغزه، بس كمان انه يتدخلوا اكثر بامور اعاده اعمار غزة على النطاق السياسي أيضا.
1: أرام بالحجب، ما أردت التعقيب على ضيفينا.
3: السؤال المطروح، كيف نتحدث عن إعادة الأعمار والإسمنت والحديد غير مرخص للدخول إلى قطاع غزة؟ كيف نتحدث عن إعادة أعمار وكل المعابر مغلقة، وإسرائيل الكيان المحتل لا يريد أن تنجح أو أن ينجح مشروع إعادة الأعمار؟ الخطط كثيرة، هناك الخطة العربية المصرية، هناك التقييم الأممي الأوروبي، هناك خطة السلام الأمريكية، ولكن يعني العائق رقم واحد هو الكيان المحتل. أعتقد بأنه لا يمكن الحديث عن إعادة الأعمار إلا بفك العزلة على الفلسطينيين في غزة وفي غير غزة، إلا ب إعادة يعني فتح المجال أمام الفلسطينيين للعمل، وإعادة إرجاع الأموال المستحقة لصالح الفلسطينيين والتي تسيطر عليها إسرائيل.
1: هيثم دراغما، كما نعلم الحرب التي تشنها إسرائيل لا تطال فقط قطاع غزة، الضفة الغربية المحتلة ليست بمنأى عما يحصل. برنامج الأغذية العالمي أوضح أن 34% من أسر الضفة الغربية مصنفة ضمن الفئات الهشة أو حتى شديدة الهشاشة. إلى أي مدى تعد هذه النسبة انعكاسا للواقع، وكيف تقرأ مستوى معيشة السكان اليوم في الضفة الغربية المحتلة؟
0: يعني دعيني أقول بأن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة يوازيها تماما حرب على كافة الصعود على الضفة الغربية. حصار أيضا ينفذ على الضفة الغربية. بدي أقول لك أنه هناك أكثر من 1000 حاجز عسكري داخل مدن الضفة الغربية، وبالتالي العمالة في الضفة الغربية لم تعد كما يجب، لا بل نسب الفقر ارتفعت لتصل إلى 40%. هذه البيانات من مركز الإحصاء الفلسطيني الرسمي، وأنا أعتقد أن هذه الأرقام هي لربما غير دقيقة 100%، لأن نسب البطالة أعلى من ذلك بكثير. وبالتالي هذه الأرقام التي تتحدث عنها الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية فيما يخص الفقر والبطالة والجوع وقلة العمل بشكل عام، أعتقد هي ليس بدقيقة. الآن في الضفة الغربية القدرة الشرائية تكاد تكون معدومة، الأسواق في الضفة الغربية تعتاش على التنفس الاصطناعي، بمعنى إنها شبه ميتة، وبالتالي هذا يعكس صورة ويعطي انطباع بأن الوضع بالضفة الغربية ليس بأفضل من قطاع غزة على المستوى الاقتصادي. وإغلاق المدن الفلسطينية الآن والهجوم المستمر من قطعان المستوطنين على القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، هذا من شأنه أن يجعل المواطن الفلسطيني غير قادر للوصول إلى عمله. وبالتالي هذا أسلوب ممنهج من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه اللي مدعومين من الجيش الإسرائيلي.
1: شكرا.
0: للمضايقات وتجديد الخناق على الفلسطينيين بغرض واضح، وأصبح مفهوم للفلسطيني وهو سياسة التهجير الطوعية، لأنه إسرائيل تسعى جاهدة لتفريغ الأرض من ساكنيها حتى تبني المستوطنات.
1: شكرا.
0: وتقدم أكبر مساحات من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وسيطر عليها، لأنه
1: شكراً
0: الآن
1: جزيلاً.
0: الاحتلال
1: شكراً
0: لم
1: جزيلاً.
0: يعد يخجل من موضوع أن حل الدولتين لم يعد قائم.
1: بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام القسم الأول من برنامجنا. أود أن أشكر ضيفنا الخبير الاقتصادي هيثم دراغمة، حدثنا مباشرة من مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة. في القسم الثاني نناقش التغيرات التي طالت الاقتصاد الإسرائيلي منذ هجمات 7 أكتوبر. لهذا القسم يسعدنا أن نستقبل زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. زياد الحموري، أهلا بك معنا. الناتج المحلي الإسرائيلي نما بنسبة 2.9% العام الماضي، فيما تتراوح توقعات النمو بين 3.3% و4% هذا العام. كيف تقرأ هذه التوقعات، وهل نجح الاقتصاد الإسرائيلي بالصمود رغم تكلفة الحرب الطائلة؟
4: يعني ما في شك، يمكن منيح أن نوضح أنه في بداية الحرب تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير جدا، وعلى خاص بإغلاق الموانئ، يعني سواء ميناء إيليات اللي تم إغلاقه بشكل شبه دائم وكان عندهم خسارات كبيرة جدا، تكلفة البضائع المستوردة يعني كمان كانت عالية جدا، اللي أرهقت السوق الإسرائيلي وأرهقت المستهلك. طبعا كمان يعني ميناء أشدود تم إصابته أكثر من مرة، وبالتالي كمان تم تعطيله، ويعني موضوع رحلات الطيران اللي موجودة أثرت بشكل سلبي جدا على الاقتصاد الإسرائيلي، وكان هناك معاناة كبيرة. لكن احنا بنعرف انه يعني عندهم اول شيء هناك دعم لا متناهي من الولايات المتحدة على كافة الأصعدة، من ناحية سلاح ومن ناحية قضايا أخرى اللي بتساعد أنهم يمروا بهاي الأزمات. هناك كان استغلال فعلا بموضوع الذكاء الاصطناعي وتصديره إلى الخارج، لأنه يعني هم عمليا يعني دخلوا على كل القضايا اللي بتتعلق ب
1: نعم. أنا أتاسي، إلى أي مدى تأثر سوق العمل في إسرائيل نتيجة كما نعلم مقاطعة الفلسطينيين العاملين الذين كانوا يأتوا إلى إسرائيل من الأراضي الفلسطينية؟
2: هلا، أولا مثل ما تفضل ضيفنا الكريم الأستاذ زيد من القدس، بالبداية كان في تأثير مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي من وراء يعني تسكير الأجواء للطيران والمرافق وكذا، ولكن رأسا بعد كام شهر تعدل الموضوع، لأنه أولا شفنا أنه إذا نشوف الأرقام يعني الناتج المحلي لساته عم يعني في نمو، يعني حتى لو المتوقع يعني كان أكثر من 2.9% كانوا متوقعين 5% نمو، ولكن بالحالتين في نمو.
1: النسب تقول بمعدل 9% عن التوقعات التي سبقت 7 تشرين الأول. نحن نشهد نموا اقتصاديا، لكن لابد من الإشارة أن هذا النمو تدنى بعد حرب 7 أكتوبر.
2: تماما، قبل حالتين في نمو، نسبة التضخم مانا كتير عالي، وبنفس الوقت كمان في كمان يعني عم يصير في استثمارات خارجيه لاسرائيل ضمن الحرب الموجوده. ولكن بشكل عام المؤشر اللي لازم نتفرج عليه، يعني في كثير ناس عم يسالوا حالهم كيف اسرائيل عم تمول حربها، لانه صرفت اكثر من 100 مليار دولار من بدايه الحرب خاصه للقطاع الحربي يعني والصناعه الحربيه، هي بالدين يعني كانت نسبه الدين السيادي بالنسبه للناتج المحلي قبل الحرب 61%، هلا وصلوا ل 68%. بالنسبة لسوق العمل، مشان رد على سؤالك، أكيد هلأ والضيف بالفقرة الأولى الدكتور هيثم حكى عن هذا الموضوع، أنه الضفة الغربية في كتير من العرب اللي كانوا يشتغلوا الفلسطينيين اللي عايشين بالضفة الغربية المحتلة كانوا يشتغلوا بإسرائيل، واليوم هلأ صار في كتير من يعني صاروا كتير يصرحوا عرب أصلاً مشان يشغلوا الإسرائيليين. وبنفس الوقت كمان في كتير من الإسرائيليين اللي ذهبوا إلى الجبهة جندوا، وبالتالي لهيك يعني نسبة التضخم ما كتير عاليت، لأنه من جهة في شباب وصبايا إسرائيليين راحوا على الجبهة يعني كعسكر، ومن جهة تانية أخذوا محل العرب كمان بالمصانع وبالمحلات التجارية.
1: أرام بالحج، رغم الحرب استطاعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية جمع استثمارات بأكثر من 14 مليار دولار العام الماضي. كيف تفسر استمرار ثقة المستثمرين؟ هل هو ثقة بالاقتصاد الإسرائيلي أم بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي المتقدم؟
3: وتجدر الإشارة أولا إلى أنه رغم الخسائر الكبيرة للكيان من جراء الصراع في المنطقة، يعني إسرائيل لازالت أو الكيان لازال صامد للعديد من الأسباب. السبب الأول هو أنه الصراع بدأ وإسرائيل كانت في حالة قوة اقتصادية. السبب الثاني هو قدرة الكيان على يعني التمويل، خاصة التمويل عبر الاقتراض. ثم السبب الثالث بالفعل هو قوة قطاع التكنولوجيا، وهنا أذكر رقمين في الحقيقة مهمين. الرقم الأول هو صفقة استحواذ جوجل على شركة ويز التي بلغت 32 مليار دولار، والرقم الثاني هو صادرات السلاح في الكيان قرابة 20 مليار دولار. فقطاع التكنولوجيا الحقيقة قطاع حيوي بالفعل، ما زال يمثل يعني وجهة استثمارية مهمة، وكان من بين الأسباب بأنه يعزز يعني صمود الاقتصاد في إسرائيل.
1: زياد الحموري، كيف انعكست زيادة المشتريات العسكرية الإسرائيلية على أرباح شركات الدفاعية الإسرائيلية كرافائيل وألبيت مثلا؟
4: طبعا في البدايات كان هناك خسارات في هاي الشركات، لكن مع تطور الحرب ويعني بمعنى كل الخطوات اللي أخذت في العالم العربي في لبنان في حتى في الحرب الإيرانية زادت من المعدل، بمعنى زادت من إنتاجية القضايا العسكرية، ونعتبر كثير من العالم لبنان كفاءة في هاي الأسلحة، ويمكن جزء من المساعدات راحت أو من المبيعات راحت لأوكرانيا يعني، وهذا يعني تم التداول فيه، وبعض الدول الأوروبية الأخرى اللي كمان أخذت بعض من الصناعات الإسرائيلية. طبعا الأهم يمكن هو القضايا اللي يعني على سبيل المثال في براءة الذكاء الصناعي في الشركات، يعني تم تسجيل 5 براءات اختراع للقضايا اللي تتعلق بالقضايا الصحية، وهذه يعني بقضايا الأسعة وإلى آخره، وهذه اعتمدت في أكثر من بلد، وتعرف يعني كل قضايا الذكاء الاصطناعي يعتبر موجودة في الولايات المتحدة، يعني ضمن استراتيجيات الولايات المتحدة. هذه ساعدت كثير في وضع الاقتصادي، طبعا تعمل الذكاء الاصطناعي في قضايا يعني قضايا التكدس، في قضايا اللي انباع كثير كمان للعالم، سواء للعالم العربي، جزء من العالم العربي كمان اشترى هاي القضايا.
1: سؤال أخير، إلى أي مدى تحولت الحرب إلى عامل لتسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي العسكري في إسرائيل؟
2: هلا اولا ما بس الحرب اللي ساعدت تطوير الذكاء الاصطناعي باسرائيل، هي كمان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه ساندوا يعني الاقتصاد الاسرائيلي، لانه
1: ولكن خلال الحرب شهدنا تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضرب اهداف معينه لاسرائيل، نحن شهدنا هذا الذكاء الاصطناعي في الحرب في لبنان وفي الحرب في غزه، هل هذا كان عامل مساعد لصمود اقتصاد اسرائيل ولعامل محفز لزيادة التطوير في هذا المجال؟
2: ما هو هيك، في نقطتين ساعدوا لتطوير التكنولوجيا الإسرائيلية ضمن الحرب وما ساهمت لمشاكل اقتصادية بإسرائيل. أولا مثل ما قلت التطبيق، لأنه يعني الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ما وقفوا أي علاقات تجارية بين البلدين، وبالتالي صار في تمويل كان يأتي من أوروبا، يعني من صناديق الاستثمار الأوروبية والأمريكية ليمولوا الشركات التكنولوجية بإسرائيل، والشركات الإسرائيلية كان في عم تنفذ على الأرض مثلا بلبنان أو بقية البلدان بإيران أو باليمن، عشان يفرجوا أنه التمويل ما يعني التمويل هو عنده added value، لأنه عم نطبق وبالتالي عم نعمل R&D وعم نحسن نطبقها كمان على الأرض الواقع. ولهيك أنا كانت من النقطة اللي كان بركز عليها، أنه لو مثلا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عاملين مثل ما عملوا مع روسيا مثلا، أنه موقفين أي علاقات تجارية مع مع مع إسرائيل وحاطين عقوبات، كنا شفنا أرقام يعني
1: خسائر كبيرة أكبر بكثير في الاقتصاد
2: طبعا، وتضخم وغير ذلك.
1: سؤال أخير زياد حمولي، ما أفق الاقتصاد الإسرائيلي اليوم بعد هذه الحرب؟ كيف تقرأ النمو الاقتصادي في إسرائيل في السنوات المقبلة؟
4: طبعا يعني صعب الواحد يحكم على السنوات المقبلة، صعب يحكم على التخطيط المستقبلي، لأنه لا زالت إسرائيل في وضع حرب، ويمكن الأمور تتطور بشكل سيء اللي راح يأثر بشكل سلبي جدا على الاقتصاد الإسرائيلي مع كل القضايا اللي احنا ذكرناها، القضايا المستعدة بالاقتصاد الإسرائيلي. لكن أي حرب قادمة راح تخلق يعني وضع صعب في داخل إسرائيل، وإحنا عم بنشوف يعني أشياء معاكسة كمان في داخل إسرائيل غير هذا الانتعاش الاقتصادي، احنا عم نشوف هجرة عصية لأصحاب رؤوس الأموال، وهذا راح يأثر مستقبلا، وإذا زادت يعني إذا زادت موضوع الحرب، هذا راح يزيد الهجرة العكسية من داخل إسرائيل، وهذا راح يكون شيء سلبي. شكراً. خلال الفترات القادمة.
1: شكرا جزيلا، بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام القسم الثاني من برنامجنا. أود أن أشكر جزيل الشكر ضيفنا زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ننتقل إلى القسم الأخير والانتخابات الرئاسية في البرازيل وأبرز الملفات الاقتصادية التي تدخل في محور هذه الانتخابات. لهذا القسم يسعدنا أن نستقبل حسان الزين، خبير في شؤون أمريكا اللاتينية ومحلل سياسي في العلاقات الدولية. حسان زين، أهلا بك معنا وشكرا لقبولك دعوتنا للمشاركة في البرنامج. خلال فترة حكم لولا دا سيلفا في الأعوام الثلاث الأخيرة، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا فاق 2%، علما بأن النمو تباطأ بين العامين 2024 و2025. هل النمو هو انعكاس لنجاح السياسة الاقتصادية لدا سيلفا، أم استفادة من البرازيل من زيادة الطلب العالمي على صادراتها الزراعية والنفطية؟
5: يسعد أوقاتك وأوقات مشاهديك ولضيفيك، وشكرا على الاستضافة. خلينا نقول أن النمو الاقتصادي في البرازيل طبعا يتأثر بعدة عوامل، العامل الأول هو عامل داخلي، والعامل الثاني هو عامل الخارجي. طبعا سياسات دا سيلفا هي سياسات متزنة في الاتجاه نحو الصعود من ناحية الاقتصاد، ولكنها تتأثر بكثير من الأمور، أهمها الفساد الموجود في الإدارات البرازيلية والتعاطي مع الكثير من الملفات المالية والاقتصادية والموارد الطبيعية. ومن هنا نجد أهمية ما يمكن، مثلا البطالة 5.8%، ولكن ارتفاع التضخم هو ناتج واضح من خلال الكثير من المشاريع التي لم تكتمل بعد وغيرها من الأمور، من خلال سياسة الحكومة والتعامل مع الكثير من الملفات يمكن الحديث عنها. إذن ما هي انعكاساتها على الناخب البرازيلي؟ شوف، هناك بالناخب البرازيلي لديه عدة مؤشرات، يعني دافع لماذا ينتخب فلان وينتخب بولسوناري ولذا ما ينتخب دا سيلفا، منها الملف الاقتصادي وليس كله طبعا، منها الملف الاجتماعي وليس كله، منها الملف المزاج الشعبي وليس كله، منها ملف تداعيات السلطة الذي كان دا سيلفا، يعني منها الملف الآخر الذي هو مهم جدا، أن دا سيلفا النسخة الثالثة غير النسخة الأولى والثانية وشيخوخته وشيخوخة الحزب وكثير من الملفات التي يمكن حديث عنها اقتصاديا، التعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ملفاتها مع العقوبات التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية، الشروط 21 التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية و16 وغيرها من الشروط، العلاقات مع الصين، التأثر في أمريكا اللاتينية على مستوى الميركو والسول، إذا الملفات كثيرة إذا يمكن أن نتكلم عن الاقتصاد، وكلها طبعا أوراق واضحة في الانتخابات البرازيلية، غيرها من الأمور التي معقدة على مستوى البنك وغيرها من الأمور المالية.
1: نعم، أرام بالحاج يعرف عن دا سيلفا أنه ساهم في تخفيض نسبة الفقر في البرازيل، هذا ما يعرف عنه، لكننا شاهدنا في الوقت نفسه زيادة في الدين العام، دين يتخطى 82% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يزيد عن تريليوني دولار. هل يتحمل دا سيلفا المسؤولية في زيادة الدين العام وزيادة الإنفاق، أم أنه كان ضروريا لخفض نسبة الفقر؟
3: هو في الحقيقة عندما ننظر إلى المؤشرات الكبرى في البرازيل، أعتقد أن كل المؤشرات يعني إيجابية، ولكن في نفس الوقت الإحساس اليومي للمواطن البرازيلي سيء، وهذه المفارقة هي التي تمثل صلب الصراع الانتخابي، لأنه دا سيلفا يقول للناخبين انظروا المؤشرات، ولكن الضد بولسونارو يقول للبرازيليين انظروا إلى محفظتكم. وأعتقد أنه يعني الإحساس اليومي السيء للمواطن البرازيلي ليس في المؤشرات التي ذكرتها، وإنما في يعني الاقتراض، يعني المواطن البرازيلي يعتمد أساسا على الاقتراض، وكلفة الاقتراض يعني كبيرة جدا
1: مرتفعة.
3: أذكر إلى نسبة الفائدة المرجعية للبنك المركزي في حدود 14%، بينما التضخم هو في حدود 4.5% فقط، وبالتالي المواطن البرازيلي يتأثر بالأمور المالية، وهذا صلب كما قلت الصراع في الانتخابات. صحيح دا سيلفا حقق العديد من الإنجازات خاصة على الصعيد الاجتماعي، ولكن المعركة ليست اجتماعية، المعركة اقتصادية اجتماعية وخاصة جيوسياسية. عندما نقول جيوسياسية خاصة كما ذكر الضيف، في هي في علاقة بين يعني البرازيل بالصين، وفي علاقة بالبرازيل بالولايات المتحدة الأمريكية.
1: ألا أنتسي بالحديث عن الولايات المتحدة، العلاقة الوثيقة بين بولسونارو الأب واليوم بولسونارو الابن وترامب هي لا شك بأنها عامل مؤثر في الانتخابات الرئاسية الحالية، لاسيما بعد الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على البرازيل. إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على أو تلعب دورا في خيار الشعب اليوم، وإلى أي مدى تأثرت البرازيل في الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب؟
2: هلا بصراحة التدخل أو الانفلونس الأمريكي خاصة دونالد ترامب على الانتخابات الرئاسية بالبرازيل كتير عم تأثر. أولا مثل ما تفضلوا ضيفك الكرام، أنه إذا بتشوف أنت البارامتر الاقتصادي بالبرازيل، المؤشرات كتير إيجابية بالنسبة للولا، بالنسبه للناتج المحلي، بالنسبه لنسبه التضخم، حتى الاقتراض هلا هي 14%، لما الواحد يقترض بالغيث البرازيلي بس بدك تقترض بالدولار هي بتتجاوز 6% تقريبا. بقى المؤشرات الاقتصاديه هي ايجابيه ولهالسبب على فكره. حتى اليوم حتى حزب العمال ولولا كثير يعني كان عندهم شوك وقت اللي شافوا انه بورسونارو ربح اول
1: تفوق
2: بالدوره الاولى، لانه ما حطوا كثير جهد بالانتخابات، قالوا لحالهم نحن المؤشرات ايجابيه وبالتالي ما راح يصير في اي يعني خطوره على الانتخابات الاولى مره ثانيه. ولكن التدخل الامريكي هو اللي لعب دور. ليه؟ لانه حاليا عم نشوف انه البرازيل صارت قوه زراعيه وايضا قوه صناعيه بالمنطقه، ولهيك هلا الصين عم تحاول انه تتقرب كثير من البرازيل، والولايات المتحده كمان عم يحاولوا يتقربوا من البرازيل مشان المعادن النادره الموجوده بالبرازيل. هلا في نقطه لازم نعرفها، انه البرازيل غنيه كثير، يعني تقريبا 20% من المعادن النادره موجودين بالبرازيل، ولكن كانتاج المعادن البرازيل عم تنتج بس 1.5% من المعادن النادره بالعالم. وبالتالي لهيك الامريكان جاي على بالهم انهم ياثروا بالانتخابات مشان بولسونارو يربح، مشان هن يطوروا كل الفاليو تشين للغافينغي والتصدير يعني، ولا يعني انتاج وتكرير المعادن النادره لاستخدام خاصه لمصلحه الصناعه الامريكيه.
1: حسان زين، بالحديث عن المعادن النادره، الى اي مدى نجح او الى اي مدى يمكن ان تتحول ثروه البرازيل من المعادن النادره الى ورقه اقتصاديه في المنافسه الرئاسيه بين لولا دا سيلفا وبولسونارو؟
5: سأنطلق من منطلقين أساسيين حول هذا الأمر. أول شيء، الوثيقة الأمريكية في الأمن القومي الأمريكي كانت لديها دور فاعل بأن أمريكا اللاتينية تعتبر أولوية بالنسبة إليهم. اثنين، يجب أن نضع خط استراتيجية القلق الأمريكي بالنسبة لنظام العالم الجديد وخاصة بالنسبة من الاقتصاد. يعني بمعنى أن الصين هي تستحوذ على أكثر 100% في بعض الموادر، في بعض المواد النادرة، وبالتالي هذه الموادر حسب الحكومة الأمريكية أظهر تقرير بأنه تعاني الحكومة الأمريكية من سلاسل التوريد في الأماكن العسكرية الحساسة، وبالتالي هي تسعى إلى بديل آخر. وأنا ذكرت أن هناك وثيقة ذكرتها أحد الصحف البرازيلية قدمت إلى الرئيس دا سيلفا في العام 2025 وفي هذا العام، تقول فيها عن 21 مطلبا أساسيا أمريكيا، منها مطلب الأراضي النادرة، لأنه في تمييز ما بين المعادن النادرة والأراضي النادرة. البرازيل تستحوذ على 21 طن تقريبا من المواد، وكما تفضل ضيفك يعني تقريبا 20%، ثانية دولة في العالم بعد الصين بهذا الأمر. طبعا البرازيل هي لا تكرر يعني التكرير والتصنيع في الإفادة في المغناطيسيات العالية، وهي أهم نقطة أساسية هي على مستوى الصناعات. الحكومة البرازيلية دا سيلفا أصدر مشروعا معينا، هذا المشروع هو يجعل من البرازيل هي أن تقوم بالتعدين والتصنيع والاستخراج إلى آخر نقطة وبيعه، لأنه بيع الخام غير يختلف عن أن بيع المواد الأخيرة، يعني مغناطيسيات، بمعنى أن المادة الخام هي أقل كلفة، أقل بيعا بالنسبة للمناطق للمواد الأكثر يعني استفادة منها في الصناعات العليا والكبرى والاقتصادية، ونحن نتكلم عن الفضاء وغيرها وصناعة السيارات والبطارية. إذن البرازيل، وأنا أقول لك بأن البرازيل وأنا كمواطن برازيلي بأن المشكلة الاجتماعية هي مشكلة جزء من هذه اللعبة. الأمريكيين يحاولون الاستفادة مما لديهم من مواد طبيعية هنا، وهنا أحد الشركات الأمريكية المحسوبة على الحكومة الأمريكية اشترت أحد الشركات البرازيلية الذي هي أساسية في هذا التصنيع. فإذا جاء رئيس دا سيلفا ويطالب بأن توازن علاقة مع الصين ومع الأمريكيين، يعني أن هناك بلوك أو باب مغلق على الأمريكيين بالنسبة لهذه الأولويات بالنسبة له، وبالتالي هو يتعارض مع استراتيجية الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية وليس الرئيس ترامب.
1: شكرا جزيلا. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام برنامج الأسبوع الاقتصادي. أود أن أشكر جزيل الشكر ضيوفنا، بداية حسان الزين خبير في شؤون أمريكا اللاتينية ومحلل سياسي في العلاقات الدولية. حسان الزين حدثنا مباشرة من مدينة ساو باولو البرازيلية، شكرا جزيلا لك. وأود أن أشكر ضيفينا ألان أتاسي مستشار مالي سابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية، شكرا لك. أرام بالحاج أستاذ جامعي وباحث في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل، شكرا جزيلا لك. والشكر النهائي يبقى لكم أنتم مشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.
6: الأسبوع الاقتصادي مونتي كارلو الدولية.

0: النشرة الرقمية نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. كافي شو، غادة الخليل، باسم سلول.